عد حاده 4 سلازلنا 4 قلنا نصحف سلاز قطرنا 6 مليون 110 حموشت شحن حموشت 124 فتوع تمارو كابزي كنمارو صنحنا كساب عد مليون زبطحو قطرتات اما عالتو هيوتنا نتقومو لمينا قال خبوهم كساب عد مليون زبطحو قطرتات اما عالتو هيوتنا نمقطار جنزب احزاب انسستات وزته نتقومو لينا كمون نمود دار تفلالي قطرتات نتقومولو إينا بقار كابزيك نمارس تنحنا نزعيو قزا كهيبوكمي زعيو قزا نزوم صعبو قطرتات بفيدل صحاف سلازي نزوم طهيبو منازلو قطرتات بفيدل صحافو تحيفكم وصودقكم نعبي تحواتكم ويوم نصدراكم عرئيو صبوق انتلوكم صبوق انت رأى تقاقيكم جن دقاقينكم سرحوا مبقار فتوها تمارو نلوم زبالنية وتمرتي نزي مسر ميرو عزمت اكفال بخالق عرستينا كان رخب كسع شعو جن سلام كنا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة إلى إحياء الأعياد الدينية بما تعكسه من تراث ثقافي على نحو سليم. مدارس الإقليم الأوسط تكرم طلابها المتفوقين. الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا يقيم أنشطته. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية تجاه البحر، وسيول تعقد اجتماعا قارئا. وروسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في الانتخابات. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مسؤول وحدة الثقافة والرياضة في مديرية عرزة سيد عوض حضرة، دعا المجتمع إلى زيادة إسهامه الفاعل في إحياء الأعياد الدينية وما تشتمل عليه من تراث ثقافي. ففي الاحتفال الذي أقيم في 9 أكتوبر الجاري بمناسبة ذكرى عيد دير إندا أبا إطاعيس، أوضح السيد عوت أن العيد يحتفل به من قبل 4 قرى من دقي إطاعيس، وهي صعدة عدي، لعلى عدي، ومحقوق، وعراوتي، من خلال فعاليات ثقافية شعبية زاخرة. وذكر المجتمع بضرورة الإسهام بدوره للحفاظ على رونق العيد ومضامينه الثقافية وضمان استمراريتها. من جانبهم، من أشد المشاركون الذين قدموا معلومات عن نشأة العيد ومضمونه الثقافي بالحفاظ على الأعياد الوطنية والدينية وصونها بصورة سليمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة باعتبارها جزءا من قيم الشعب الإريتري. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الإريترية بأن الباحثين والدارسين للثقافة الذين حضروا المناسبة أجروا عملية التوثيق اللازمة. ويقع دير إندا أبا إطاعيس الموجود في إدارة منطقة عراوتي التابعة لمديرية عرزة على بعد 15 كيلومترا جنوب عرزة، ويخدم 14 قرية. كرمت مدرستي فير سلام وبحث مسكرم بالإقليم الأوسط في 11 أكتوبر الجاري كرمتا الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2026. ومنحت مدرسة فير سلام الابتدائية والمتوسطة في مديرية قجرت الميداليات والشهادات التقديرية ل 77 طالبا، بينهم 50 طالبة ممن حصلوا على أكثر من 90%، كما كرمت 9 معلمين نموذجيين. وأوضح رئيس لجنة أولياء الأمور السيد تدروس تخلي أن نسبة النجاح بلغت 98.4% من إجمالي من أدوا الامتحان، بزيادة تفوق 3% مقارنة بالعام الماضي. على النحو نفسه، كرمت مدرسة بحث مسكرم المتوسطة بمديرية عداق حموس 52 طالبا وطالبة، بينهم 31 طالبة حصلوا على أكثر من 90%، وذلك بمنحهم الميداليات. كما نالت طالبة متفوقة أحرزت 99.6% كأسا تقديريا. وفي كلمتها خلال المناسبة، حثت مديرية عداق حموس السيدة صالح محمد حثت الطلاب على أن لا يكتفوا بما حققوه من نجاح، وأن يسعوا إلى نتائج أفضل في المرحلة الثانوية، وأن يحسنوا إدارة أوقاتهم. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا في 10 أكتوبر الجاري بمدينة لندن اجتماعا تقريبيا لمراجعة أنشطته الثانوية. ففي الاجتماع الذي حضره 130 ممثلا عن الفروع المسقرة، أكد القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله في كلمته الافتتاحية التي ركزت على المهام المرحلية، أكد بأن الوعي والتنظيم هما أقوى الأدوات، وأن ذلك يستدعي بذل جهود أكبر في هذا المجال. من جانبه، قدم مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولدي يوهنس شرحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة وما يرتبط بها من برامج وطنية آنية والأولويات، معربا عن توقعه أن يجري المشاركون تقييما جادا يستند إلى أهداف الجمعية بما يمكن من إعداد خطط تنفيذية مناسبة للعام المقبل. وفي التقرير الذي قدمته مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا السيدة سناي تايليه، أشارت إلى أنه تم خلال عام 2026 إنجاز أعمال جديرة بالتقدير تركزت على تعزيز كفاءة ووعي الأعضاء عموما وهيئات إدارة الفرع والفروع المسقرة خصوصا، وتوسيع وتقوية تنظيمات الجمعية واستقطاب الشباب وتفعيل أنشطة الدبلوماسية الشعبية والمساهمة في إنجاح مشروع مركز التدريب في مندفرة، فضلا عن إنجاح البرامج المجتمعية والوطنية.
تسلمت أسر محتاجة بمديرية عبد القيح دعما عينيا، حيث حصلت كل أسرة على الماشية بقيمة 10,000 نقفة. وأفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الأسر المستفيدة التي تسلمت الدعم في 10 أكتوبر تقيم في إدارات ضواحي درعا ودمن دفراد وعدلج. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مدهانيت قرماي أن هذا البرنامج يأتي امتدادا للدعم العيني الذي قدم في الشهر الماضي لأحد 10 أسرة، مشيرة إلى أنه جرى اختيار الأسر المستفيدة من كل إدارة ضاحية كل على حدة. مشاهدينا نشرتنا تواصل من الفضائيات الارتياء، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة دون تقديم تفاصيل محددة عن بنود الاتفاق، في حين تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعما أوروبيا بعد دعوة الرئيس الأمريكي له للتنحي. وقال ترامب في منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ على الفور وأن الجانبين وافقا عليه، لكن الرئيس زيلينسكي سارع إلى الإعلان أنه ينتظر معرفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم مثل هذه الخطوة. وأشار إلى أنه ناقش ما أعلنه ترامب مع مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس فنلندا أليكس ستاب. أعلنت كوريا الجنوبية رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة

باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية عدة من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين على الأقل، مقدرة أن الأسلحة سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وجاء هذا الإطلاق بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى. قالت بيونغ يانغ أنه قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وأن عملية إطلاقه تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي. نفت موسكو الاتهامات البريطانية بشأن التدخل في السياسة والانتخابات والاستفتاءات الداخلية في المملكة المتحدة، واصفة إياها بأنها هستيريا معادية لروسيا. جاءت هذه التصريحات والاتهامات على خلفية التصريحات اللي بها رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أكد فيها أن روسيا تدخلت بوضوح في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست عام 2016، وهو ما يتعارض مع المواقف الرسمية للحكومات البريطانية السابقة. ويعد هذا التصريح أول إقرار علني من رئيس وزراء بريطاني يتهم فيه موسكو بالتدخل في الاقتراع الذي جرى قبل 10 سنوات، مسجلا بذلك تحولا بارزا عن موقف رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي نفى وجود أدلة على ذلك عام 2020. قال الأمين العام لأوبك هيثم القيس أن المنظمة عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بالخفض إلى 400 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا مع في بداية العام، تماشيا مع التطورات التي يشهدها عام 2026. ومع ذلك تتوقع منظمة أوبك أن يتحقق الطلب المؤجل في عام 2027، إذ تتوقع حينها طلبا متراكما. وأضاف القيس أن أوبك تتوقع انتقال الطلب المؤجل إلى عام 2027 مع تراكم الطلب خلال تلك الفترة. وفي توقعات أوبك طويلة الأجل قال إن العالم سيحتاج إلى طاقة أولية أكثر بنسبة 23% بحلول عام 2050، محذرا من أن الاستثمار العالمي لا يزال دون المستوى الكافي في جميع مراحل إنتاج النفط. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. دعوة إلى إحياء الأعياد الدينية بما تعكسه من تراث ثقافي على نحو سليم. مدارس الإقليم الأوسط تكرم طلابها المتفوقين. الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا يقيم أنشطته. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية تجاه البحر، وسيول تعقد اجتماعا طارئا. وروسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في الانتخابات. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

قال لي بليكم قادره سلامتنا تبصحكم حيسه وحسات متقبله التلفزيون الحلفه الساملت متصلي سامنتن دمبي لسه رحنا منكم وكدنا ندحشمنا من العل ساعات مثلكم قلنا التلالي تلت فناتح اللي تقبط عدو خارج عند تقبطنا ما تصامكم لينا سكتنا جوا برنامجنا قلت تتابعونا سيتنا عبايته اول حلايه برنامج على قناه كاسه باقل الا سامن حلايه عبي فنان وبزح جمهور لبو فنان محمد عثمان باتونا يوم برنامج على قناه قلت ستو برنامجنا استبدل لينا متابعتنا كيت الدين من التمنيد باول حلايه دي باتو قلنا سعدين

برنامج دارت قناة مصوت إليكم حيساء وحيسات متقبلتنا زي ما قبلتكم إليكم لأن دعتنا كلكم من تحسركم تل البرنامج رأيكم لتند قديمنا بتلفون لقوا كم سلومية بجواب قل حمدكم مفتح تحل فأوكاد جواب ما تنعلم من مدينة أسمرة من معرف قلها بتناتا رأي دي برنامجنا هي معرف قل حمدك فتو بأزي ما رأيكم مشاركت كنت تبر حلاية فنان إيو براني دي بفنكل دي بلا سنة تقونا لتحليت حلاية قدموا قل يبي لتنا ركبي تسأل الحلاية الدولية ما هلينا بحبار عندك أنا قلنا رأياته ولا بعدام ما تقبلتنا ما هي البرنامج رأيكم مشاركتكم دي بشغلنا سيدي هاي سبت قبل رأيكم نتقديمنا لحلاية ديباته وقلنا تعدى حلاية فنان إيوب برهانة قلنا تتابعنا يبدأ ما قلنا قبلته برنامجاتنا للتلال الله.

برنامجات دائرة قناة مسؤولة إليكم حسان وحسات متقبلتنا لسه حاليتنا للتلالة وإن شاء الله يل لو تتابعوا إليكم حاليت هي ولا لو قدمنا لكم حاليت تابعكم مو قلت قوس أي تعباي تم إنذت لنا زي ما كل حلاية سر الحد اللي قدمته إلا أزل نقدم من كل عباي فنانين ما هي منا بزو حاليت لقدميات الأولية فنانين فاطمة إبراهيم من حاليت حتى حلاية قلنا قدمته قلنا تريت ما هي رقاسيت مثل فرقة السبيت كم سلو ما هي فنانين قصه هو سعاده طاهر هتا ما حتى حلقتها قلنا قدمت الدقمانيه قلنا قبلتوا برنامج دائره قناه مسؤوله اليكم زي ما تابعونا كدي بحلتوا قلنا تعديت

بس البرنامج دارت قناتنا ليكم متقبلتنا بقبلتكم ليكم عزيزي ما كل حلاية صارت حد قلنا قدمته لأولية حلاية فنان زايد عوتينا حلاية بلين قلنا قدمته قلنا دتليت مهم من إلا الدنيا موت بتفنطونا فنانينا فنان موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامج دارت قناة وصلت ليكم لحليت ده تابعنا هي بدق ما قلنا قبلته عزيزي ما يتقري ما دبقى قناتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا

0: Pega bem.
1: مثل البرنامج دارت قناه ليكم متقبلتنا يوم دي بالبرنامج غاشيت قلت لك ناتو اللي يوم لهليت مثلنا غاشيت لتبرهام فتو قلت باتو منادلت تا برضو هتا لحاليت تحليق كم سنه ما دي بزح تماثيل من نادي بو وقت ميدان بزح حاليت بكل الاوقات بتقرا وبتقرنيا لحاليا ودي بفن لشاركه يا من عبي منادلين فنانين حتى تا مثل الان ودي مقابله قلت ليتو انتم ماسك بدهم جوا برنامجنا هي قلت تابعونا سايتنا عبايتها كادي با برنامج تو قلنا تعدي منادلته للتمرام فتو قلها بكيني تفرصت للحمد كفت بسميت كلهم متقبل التلفزيون المصريه واسنا اذا حمت اكي وقتنا وزمننا ده حشم كي دي الا مثلنا قلت تهاجكي بسمحتك هي بدك ما نحمدك مرحبا
2: انا قبل بي مسكنكم انا ارسنا طبب استحوس كل جزء مجمرتا 79 ናይ ብርጌዳት ባህሊ ነይሩ ንሕና ሕጂ ካብተን ብርጌዳት ድሕር ኢልና ኢና ጀሚርና ምክንያቱ ብርጌድና ብርጌዳ 44 ደባይ

أنا حماق امبارح وقتي كلهم يوم تقرا عارف زخولو بجين دعس تأشم زخوان أنا جين بزح أي كون كون جين يقولوا تم حواتي تم بدي حريز نورس أو سلا زعبي ولا حفتي على فورو تقولي ولا صهو تقول تقرا أنا جين بزح حكي لني ميدا أخات مهارو أميدا أنت زي مهركة ميدا هو اللي زي مهركة حجة أنسي أب تلا ما ميدونو أنس هفتا مدف كمان أين وركن بعد ست عمر تواهي بنو حجي ست عمر حريتي أبابا تواهي بن أنيرا حجي أنا صالح إبراهيم سو صالح إبراهيم بمقبلنا غيرون دا دي بسي دا دروف كوا سمي عني بتسك وا أتا نتينا خاسمي أتا لوت يمزول لوت خاسمي أتا قلم ملي بلوني كاب دحراي سفتن تبول مسكولا وطيا تدرفس وطيا جي دحراي مسوص اخوا اتا وسوميا انن ست عمرن اذا حريتن ابابان تلاماميدن انيرن انن حريتن كمان لامامدانيرن انن ابابان كا كمزي نتحاوس تا سوميا جين انن ست عمرن ينا ملينا اتي اجن نوارا رسل

ازي مقبلت كم ليكو حيسان وحيسات متقبلتنا من ذات لينا سكساوات وقلنا الدري حلايت كنا عمال اللي تقلنا حلايت اللي حلايت إلا بكل قط فنانين تالات حليت حلايت فنان عنده سالح كم سلوما فنانين أسمرت لو يجيب حبرتهم لحلوة قلنا ده تليت ما هي حلايت بلين قتال لقناتو حلايت فنان نسحبتهم كلا حليت دي بنتو قل عديكم برنامج زارت أنا للتلال إلا وبرنامجنا منكم أقلكم سبت قبا تابعونا ومثلنا قتالو أزي ما بدك ما ندي بعزم دي بحلتك نتعدي

0: ولادي سكاع خندي دله زنق عندهم كاولاد ولاديهم سلاذي لنا حنا كم ولد ما تكعت اخو الناس كم يقرنا خنا اليوم نخل زبل تعالى ليا متم اتينا يوم
1: وحد زنبورو ابتبايتاتي نت زينبره بعلقوم مليئكم ملو كم زرئي جركم سلازعبهمني نغلاتنا نت ملو كم نرئي جركم سلازعبهمنا ابزي رئينا بقربها بتسفخ نقعس هركوتات كنكون وفيات كنكون لنفسنا هاد رايديكون نخالق سب كنكون سلازكبركمنا بلبي مسكن كومو زخونو وردوخنا فرقا غصنياي
2: حراي مجمريا انقع حقوسلنا نخلها نخلنا قالو منال بات افتي ام كافتو مابوتا زبحالو نو حيوان زغبرنا وسي اوينا نيرنا انا توغي ايمصينا وخبز مجمريا خاب تعليم زمصاخو كمي غيركا خيتو كسكا خبز تاعتو قالو ملز بالحمام اي نبرن افتي بيت تمرتم صاسي نايسون كلان ناي قالو ملي قدمينا سلصنحه كماناي بوتانينا مصينا ينايلنا حجبو مجمريا نحنا مهران صنحنا ابوتات كنكون كلنا نحنا نفلت قدمي مرح مسرع مرح غانتا مرح حيل مرح بطولون قلمل زبحالي نحنا غن افتن زخدنيان اسخ ابويها اسخ ديخي سلمنتاي افتو وانتي تيناي كلاتهم متم قلعو بحق زربا كتسرح مساتهم مسوم كتنبرك ادس زبلكا كلتي افتبرخا خلهنا نفلطينا بزي ازلنا بتابرخا دمصانينا رغراكو سب ايتفتوني خاناو كغادليه كسرحه كخيدي ايدكمني خيلي زبل تراي ندي خطفتو اسوم كاخلم كومي نخيل ايناي غدفون ناي سرح مراحسي ولا نخل موتينا ونسخ ندي زرباتو غيري نحنا حنسا كمتا انتو زبلوا نور زان صلاحا غوسسنا بلكا مخادينا نغبري لهم كسا كندي ياخذو نيروم مالتي اوت زربا اذا ناي تمرت زبحال اوتم مهارانا اوزنبورو لك اوتني ابالات بعلن تزاري بنالو اوتم مهارانا اوزنبورو توما بوتاتا اوزنبورو خا حج متا ناي حيلتات سمعت كي اتو تبايليو امبر انسي شعوس ابوي كونكونسي منالبات اوتم قليوم سمع باي حوي وي قلي خون زخل ابو بوتاتا بس حان قنا انا بو تبايلي ني حانت محتا تبحال قانتا اب جلهانت زنبرت ناتا اباني رمالتي اني ابو خين سرح مالك سلمنتا يبز خون زلخو مرحا غانتا تخونكس حمام كيمص ناي برخه ناي مخاد مرح مسرع تخونكاس كوم خيمص كومونير اوت زنبر سرح بملؤو بزغديف بزي بدليت بتوف عينت سرح نوريفت مجمر يا خلو سبز غبرو يا حق زرب ايكونن مجمر يا تعليم كاخت مصسي ولا توقي خامز خلقا خمان انفتا مسرعك خيدي يزبل سب ازو خلو تغادلا يزغبرو نبري كوميلن زنبر تفلالي سمعت حضرنكا صبغي اوت سب كن اوت ممهرا او زنبر كن ابزو خزارو خول خونو بعل دسبل محارسي كصعب حدا تمهرا يا خات زار بيت تمرت مولو صبغو صحف يلن تبايلوم كسباب غزاوتوم لك كم تاسهم دي صحفوا متان كصحفوا معت من المادات يوم زغبروا لهم نيرو بزي خا بدليتي خا تسرح اوتوم قلعسي مستي دليتهم مستي تبغسهم مستي توفاينوتهم سي لك اتزدل فلطتن بقعت نخحزو تبايلو ببعقمسب حلخلخ دبل نغير يلن كم زبزن ريو زلنا لومي ناي ممهار مست مهار بزح نغير نريا اوغنكم زبحالاي نبر امبره تسباو منالبات كمز انتو يزبحال نبره منالبات ببرسنت تزقصر بعد 5 ولا بعد 8 مخون نبر اوت دبزح هاي سكول ودي اي شامناي بصيح حمشاي بصيح بفلايتم ناي قنقا تغرخا ربعاي كفل دبصيح نخل اي كفل خمز مرنا تغبر يسرح نيرو غن كله 100 ب 100 دليت نيرو كساب ز انتو يتلعيلو زنبره ناي علت عسران حدن زبحال اوتو مابوتا زبحالو خا علت عسران حدن كل شع ليتي ملو ليت اخي بحدر بزعبا حدا تمهراي تزرب منالبات بقدامه يافتناي بيت تمر صورا مذكار زنبركم نيركم تخونو حنت حكياز مصتاو بزعبا حدا قلع بعد اربعه زنبره اديو فرق سيمستر مستغبره عرفت خخودو نندا حزبي تباهيلو بحكمنا كن ابوم اوريدي تسوي اب سمينا مبرق سحل اديوم كاصبح كتموت يايلوم حكمنا سديدوم لوميم نبيت تمر صورا بعالقلا بحيلي منيروم شو امسان اخصاي زغبر قالا سافتا اخي باتيا ازقلعه العيلو صباح نكو مرمره كل غيرنا ود

من تلفزيون اريتريا سلامك اقدم حسام وحسات مطابلتنا قبل الساعه الثالثه على اخبار اقدمكم سلف ارس اخبار. مكتب تعليم اديب مديريه صنعاء تعادات رياده وعافيه لتسرق الاوراتات جيم امام. محبر وطن والد انسات اريتريا فرع بريطانيا نايحول جيما مراداتو مدينة لندن سرقلام. التغليم قبل لتركب مدارس فر السلام وبحث مسكرم قل فدا بيام درسهن جوائز هبيام. روسيا حربي اوكرانيا بهدق قل اختم نيت كم سلبا رئيس دونالد ترامب حبرام. بريطانيا ات اسرائيل لا تأزبي واسلح قل تابطرو لا لتلاكي اسيرا سلام قام. ات جزائر سليمان ات يوم عصر حتى اكتوبر سس نقطة حتى الريكتر لا كياسوار عدا يمدر كم سلب قلق اتشار الحام. تفاصيل الأخبار. مكتب تعليم مديرية صنعاء سنة دراسة كلا ألف عسرة وحمس كلا ألف عسرة وسس اتعادات ريادة وعافية ثلاث سرقلة وراتات لا جيمة متهدقة يوم عصر حتى أكتوبر قات التامن ثلاثة وسلس مدرسة لا تفاقروا حد مئة مدرسين لشاركوا تو اجتماع مسؤول عادات ريادة وعافية أستاذ عبل التخلى تهبي حبري التحالف كل سنة السرقلة قادم بمجوب جوانبو هو تايوا إيفالو تاي بتفاصيل تقدمام. مدارس نص نصو لوديو جغراتات تدرس شعور وقول الهرس وبقى عطلة لتتركب منو كمتو تشرح دعم لترقى نواقص اند تفرقه قل اللي تحايس قل اللي حيسة تفقريتي بمقرح قل اللي تقدم فانام. مسؤول المدارس مدير الصنعة أستاذ عمر الدين محمد بترتو لا تسرق لوراتات عادات ريادة وعافية درسات مدارسهم لها اللي تبقعت لشرحكم على الحبر مدرسين مطمطور لوراتات دراسة درسة ميولهم وبقاعتهم لطاينو التأردة تقل اللقلقو ولشكو أدفع قدام الدنقوبة مشاركة قل مدرسين عادات وريادة تأهيل قل التنزم أساسية بنية تحتية ريادة الألب ومدارس قل تشكلو لا تعاوتوا درسة قل التنايته وابعد في ناتات حالفو. محبرتنا والدانسات اريتريا فرع بريطانيا يوم عصر اكتوبر نايحول جيما موراتاتو مدينة لندن ودام التائب مئة وثلاثة وكايل فرعت نوش لا حدر واجتماع مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة اريتريا بريطانيا وايرلند السيد صالح عبدالله تاسمع كلمة ما تنزم لعبة صوار سبت تلت مجال اللي تل مجال اللي زيادة اللي تقدم كمسلة اتحزي افهمام مسؤول شؤون شعب وجالية السيد

دي يوهنس ابترتو اجل حادر للعدنا هو منطقتنا كم سلومة مسلو ابا لتصابت برنامج عمار لخصص توضيح قولها با اتتمت سنة فعال لقى برنامج واجب لترتب مسيد كم سلقى بشرحام رئيسة محبر أولد أنسات إرتريا فرع بريطانيا السيدة سناي تايلية تالا قدمت التقرير السنة كلالف عسرة وسس تجمع محبر قل لوسع والترد والشباب قل لتربو وراتات معايا ديبلوماسية قل لترد مشروع مركز تأهيل من دفراء قل لتعود كم سلومة وطنيا وبرنامج جاليات قل لتعود التولى ركزة لا لتمد كادم كم سلت سرقلة شرحها ما مقرحات فرعت نوشما فعال لقب أوراتات حقولا قيمة ما التالت مت سنة زياد تركيز التالت هاي ببرنامج هاد قوم الدنقوبة مسؤولين ووكايل وطنيين لجان تجمع ومحابر تأيدهم قل وراتات محبر وطن أوالد أنسات إرتريا أكدوا التأقليم مقب لتركب مدارس فرسلام وبحث مسكرم السنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس الوطنية امتحان سمان فصل لغات وقول لقلة سجلوا درسهن يوم عسرة حتى أكتوبر جوائز هبايام بأساس اللي مديرية قجرت لتركب أولايت ومقباية مدرسة فرسلام زياد سعم تايت لسجلوا حمسة أوالد لبطهم 77 درساي ناي ميدالية وتابليتات جوائز تهيب أتهلت قل سع مثل سنة ثلاثة مدرسين هي أثناية من عام ممتحنة السعة والسمان نقطة 400 تايت كم سل نجحوا لا حبروا رئيس لجنة والدين سيد تيدروس تخلى مثلنا يدعم لترأة تالا بزياد سلس مئتايت عبوت كم سل رأى شرحهم حد بلش به مديرية عداق حموس لتركب نايمك بايت درجة مدرسة بحث مسكرم زيادة السعة مئتايت لا سجلوا ثلاثة وروت أوالد لبطهم حمسة وكل درسها مدالية ساعة وسع نقطة سس لسجلت لفد بالدرسايتي كأس جائزة هبت مديرة عداقة حمسة السيدة سالحة محمد سمعت كلمة درسة بأقلو سجلوا عوتيتات ندي لتهملوا الدراسة كالأي درجة قل لحيسة فقرية قل لخدمه ووقتهم أبواجب قل لا أتمقارحو تفانيت أتعد قيح سدايت للات حزين عائلات كل مننك بعشر ألف نغفة بنواية سارحية لات يوم 10 أكتوبر لتسارحية عائلات إدارة دوايح درعا من دفرة وعد ليج لانبرا كمتن مكتب عمل ومنقفة اجتماعية حبرام لا برنامج الطلالة نايلة تلحل فورح سبتمبر قل عصر وروت عائلات لقب سدايت بنوعية كمتو لعائلات هيني بإدارة دوايح لا تفرق ياكم سلطان مسؤولة لا مكتب السيدة مدهانيت قرماي شرحت حيسام ما تقبلتنا دي بأخبار خارج قل نتعديتو روسيا حرب يوكرين بهدق قل لأكتم نيت كم سلبة رئيس دونالد ترامب حبرام رئيس ترامب للشرح قولات يوم 9 أكتوبر مثل رئيس فلاديمير بوتين وديه دق بتلفون توم رئيس يوكرين فولودومير زيلينسكي لحرب بسلام قل لأكتم نيت كمسل ألبو لشرح رئيس ترامب يوكرين حريان اندا وديت قل هدق سلام نيت لبو ميرحي قل تحرط لاكام رئيس ترامب ورئيس بوتين تقلو ودو هدق روسيا تعداقات عالم وأمريكا بترول قل تندا كمسل اتفقوا لا لتذكرتم لا اتفاقية مقادع طاقة قل لره واقتصاد روسيا قل للطور ترزايدة كمبا لتشرح اتهلام رئيس زيلينسكي لكن معارضته شارح اللام هدق اقتصاد وديبلوماسية رئيس ترامب ورئيس بوتين اتجاه شف يوكرين قل لتبدل ترت قل له لا كمسل قدرته لتشرح لهاللام بريطانيا اسرائيل لتأذبيو اسلحة قل تابطروا لا لتلاك أسير أرسلام يوم عصره حتى أكتوبر مدينة لندن قبام لا آلاف مسيرة زب أسلح ليتان دي قبي عدهم إسرائيل منع تجارة قلتي دي تلاكو بريطانيا حقول إسرائيل منطقة قزة لو ديتو فرار عسكرية ندو تل على كياس أسلح كمسة لأنقصتو لا لتأمر تقبي أب كمالو قلت أبطروا لا مسيرة تفانو قل لا إسرائيل

قطع قزت وديلة لت فرار عسكريت لتعارض بريطانيا أقلات قنراري بموداق تحايلة لتندأ فريات إسرائيل كمسا حددتون لتفكتون بريطانيا قال اسرائيل تقزلت وديلها ليت عمليات عسكريه ليت عندي قبي جنرالي بمضاد صحيح توديلها ليت اي قانونيات حضرت ما تعارضوا كم سهل ليت لتامر من حرس اللي هي فنجر دبلوماسيه كليتن لدوله زيد ما تسكم سهل ليتهم تقارير لشرحهم الجزائر سليمان في يوم عصر وحتى اكتوبر سس نقطه حتى الريكتر لقياس وار عداي مدر كم سهل تكلقت شرحهم أبات 10 كيلومتر قورينا لصادفت بقوة طبيعات ممتلكات مدرة جردي بهلي تتقدم لجرية مدرة ألبوم حكومتنا إلى الجزائر بتوسع كر عداي مدر أقل لصادف كمسل قدر وقم ديب تهيب نايم الدقاق أواجف كرت هليت الجزائر سليمان تلحل فور سبتمبر ليتا 3 مرات بقوة أرعتاي مدر كمسل تكلقا تقارير الحبرون كقدم حسام وحسات ما طابلتنا قل لا ساعات لا لدالة أخبار دي بالله تمام هلا أرز أخبار مكتب تعليم هدي بق مديرية صنعاء إتعادات ريادة وعافيت لتسرق لوراتات جيم أمام محبروطنا والدان ساتر تريا فرع بريطانيا نايحول جيم أمام وراتاتو ات مدينة لندن سرق لام أقليم مقب لتركب مدارس فرسلام وبحث مسكرم أقل فدابيام درسهن جوائز هبيام روسيا حرب يوكرين أبدق أقل أكتم نية كم سلبة رئيس دونالد ترامب حبرام بريطانيا إسرائيل لتزبيو أسلح أقل تابطرو لتلاكي أسيرا السلام قام الجزائر سليمان اليوم عصر حتى اكتوبر سس نقطة حتى الريكتر لقياس وار عدا يمدر كمسل كان لك اتشار الحام متابعتكم محمد

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية التي هو المستهل بأبرز العناوين. تقييم الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس بمديرية صنعفه. الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا يقيم أنشطته. مدارس بالإقليم الأوسط تكرم طلابها المتفوقين. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية تجاه البحر وسيول تعقد اجتماعا طارئا. روسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في الانتخابات. السلام عليكم ورحمة الله. نظم مكتب التعليم في مديرية صنعفه في 11 من أكتوبر اجتماعا لتقييم الأنشطة المتعلقة بالثقافة والرياضة والصحة خلال العام الدراسي 2025-2026. وفي الاجتماع الذي شارك فيه نحو 100 معلم من 33 مدرسة، قدم مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ عبل التخلي عرضا مفصلا للبرامج المنفذة خلال العامين الماضيين، مستعرضا جوانبها الإيجابية والسلبية. وأوضح أن المسابقات التي تجريها المدارس فيما بينها تثير حماسا كبيرا لدى الطلاب وتنمي قدراتهم، داعيا إلى تحديد أوجه القصور التي ظهرت خلال العام الدراسي الماضي ومعالجتها والعمل بتنسيق من أجل تحقيق نتائج أفضل. وأشار الأستاذ عبلل أيضا إلى أن عدم توفر البنية التحتية الكافية وعدم أخذ ملاعب الرياضة في الاعتبار عند تصميم المدارس

المدارس ونقص الكتب الرياضية وندرة الآلات الموسيقية، فضلا عن عدم تنظيم تدريبات لمعلمي الرياضة، تعد من أبرز التحديات. من جانبه قال مسؤول مدارس مديرية الصنعاء فيها الأستاذ عمر الدين محمد إن الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية التي نفذت عكست القدرات الشاملة التي اكتسبها الطلاب في مدارسهم، داعيا المعلمين إلى جانب الأنشطة التعليمية إلى تهيئة بيئة يعمل فيها الطلاب على اختبار ميولهم وقدراتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات تضمنت تنظيم دورات لمعلمي الثقافة والرياضة وإنشاء البنية التحتية الرياضية الأساسية للمدارس التي تفتقر إليها، وتشجيع الطلاب المتفوقين واكتشاف المواهب الكامنة لدى الطلاب بصورة صحيحة، وتهيئة بيئة تتيح لهم الوصول إلى مستويات أعلى. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا في 10 أكتوبر بمدينة لندن اجتماعا تقييميا لمراجعة أنشطته السنوية. وفي الاجتماع الذي حضره 130 ممثلا عن الفروع المصغرة، أكد القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة المتحدة وأيرلندا السيد صالح عبد الله في كلمته الافتتاحية التي ركزت على المهام المرحلية أن الوعي والتنظيم هما أقوى الأدوات، وأن ذلك يستدعي بذل جهود أكبر في هذا المجال. من جانبه قدم مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية سيد تولدي يوهنس شرحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة وما يرتبط بها من برامج وطنية آنية وأولوياتها، معربا عن توقعه أن يجري المشاركون تقييما جادا يستند إلى أهداف الاتحاد بما يمكن من إعداد خطط تنفيذية مناسبة للعام المقبل. وفي التقرير الذي قدمته مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا السيدة سنايت هايلي، أشارت إلى أنه تم خلال عام 2026 إنجاز أعمال جديرة بالتقدير تركزت على تعزيز كفاءة ووعي الأعضاء عموما وهيئات إدارة الفرع والفروع المصغرة خصوصا، وتوسيع وتقوية تنظيمات الاتحاد واستقطاب الشابات وتفعيل أنشطة الدبلوماسية الشعبية والمساهمة في إنجاح مشروع مركز التدريب في مندفرة، فضلا عن إنجاح البرامج المجتمعية والوطنية. كرمت مدرستي فرسلام وبحث مسكرم بالإقليم الأوسط في 11 أكتوبر الطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2026. ومنحت مدرسة فرسلام الابتدائية والمتوسطة الكائنة في مديرية قجرت الميداليات وشهادة التقدير ل 77 طالبا بينهم 50 طالبة ممن حصلوا على أكثر من 90%، كما كرمت 9 معلمين نموذجيين. أوضح رئيس لجنة أولياء الأمور السيد تدروس تخلي أن نسبة النجاح بلغت 98.4% من إجمالي من جلسوا للامتحان بزيادة تفوق 3% مقارنة بالعام الماضي. على النحو نفسه كرمت مدرسة بحث مسكرم المتوسطة بمديرية عداق حموص 52 طالبا وطالبة بينهم 31 طالبة حصلوا على أكثر من 90% وذلك بمنحهم الميداليات. كما نال الطالبة متفوقة حرزت 99.6% كأسا تقديرية. وفي كلمتها خلال المناسبة حثت مديرة مديرية عداق حموص السيدة صالحة محمد، حثت الطلاب على أن لا يكتفوا بما حققوه من نجاح وأن يسعوا إلى نتائج أفضل في المرحلة الثانوية وأن يحسنوا إدارة أوقاتهم. تسلمت أسر محتاجة بمديرية عد قيح دعما عينيا، حيث حصلت كل أسرة على رأس من الماشية بقيمة 10,000 نقفة. وفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الأسر المستفيدة التي تسلمت الدعم في 10 أكتوبر تقيم في إدارة ضواحي درعا ودمندفراد وعدلج. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مدهانيت قرماي أن هذا البرنامج يأتي امتدادا للدعم العيني الذي قدم شهر الماضي لإحدى عشر أسرة، مشيرة إلى أنه جرى اختيار الأسر المستفيدة من كل إدارة ضاحية على حدة. سادتي بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة دون تقديم تفاصيل محددة عن بنود الاتفاق.

الاتفاق في حين تلقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دعما أوروبيا بعد دعوة الرئيس الأمريكي له للتنحي. وقال ترامب في منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ على الفور إن الجانبين وافقا عليه. لكن الرئيس زيلينسكي سارع إلى الإعلان أنه ينتظر معرفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم مثل هذه الخطوة. وأشار إلى أنه ناقش ما أعلنه ترامب مع مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس فنلندا أليكس ستاب. أعلنت كوريا الجنوبية رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية عدة من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين على الأقل، مقدرة أن الأسلحة سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وجهز الإطلاق بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى. قالت بيونغ يانغ إنه قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وإن عملية إطلاقه تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي. نفت موسكو الاتهامات البريطانية بشأن التدخل في السياسة والانتخابات والاستفتاءات الداخلية في المملكة المتحدة، واصفة إياها بأنها هستيريا معادية لروسيا. وجاءت هذه التصريحات والاتهامات على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أكد فيها أن روسيا تدخلت بوضوح في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت عام 2016، وهو ما يتعارض مع المواقف الرسمية للحكومات البريطانية السابقة مثل. ويعد هذا التصريح أول إقرار علني من رئيس وزراء بريطاني يتهم فيه موسكو بالتدخل في الاقتراع الذي جرى قبل 10 سنوات، مسجلا بذلك تحولا بارزا عن موقف رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي نفى وجود أدلة على ذلك عام 2020. قال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إن المنظمة عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بالخفض إلى 400 ألف برميل يوميا من 1.4 من 10 مليون برميل يوميا في بداية العام، تماشيا مع التطورات التي أشهدها عام 2026. ومع ذلك تتوقع منظمة أوبيك أن يتحقق الطلب المؤجل في عام 2027، إذ تتوقع حينها طلبا متراكما. وأضاف الغيص أن أوبيك تتوقع انتقال الطلب المؤجل إلى عام 2027 مع تراكم الطلب خلال تلك الفترة. وفي توقعات أوبيك طويلة الأجل قال إن العالم سيحتاج إلى طاقة أولية أكثر بنسبة 23% بحلول عام 2050، محذرا من أن الاستثمار العالمي لا يزال دون المستوى الكافي في جميع مراحل إنتاج النفط. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تقييم الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس بمديرية الصنعافي. الاتحاد الوطني للمرأة فرع بريطانيا يقيم أنشطته. مدارس بالإقليم الأوسط تكرم طلابها المتفوقين. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية تجاه البحر وسيول تعقد اجتماعا طارئا. روسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في

طعناه ولا لنا لكن لو طعناه خال لك معرة معريو لو مستفلا لي زيت محلال الحمامات كم بقس يوم كاتري بلنا نعاتو من مجدات اتي قالو تاو تحساسبا ترى اللو قالو تاو تحساسبا مالتك تسفا مقرات رأي زي مهلاوا بهيوتك بزخونا زي كونا نقرات مجرنا زي امي اتم قالو تاوي صحات ويك قالو تاوي انرجي نبلوم زي كم زي ام دحرالو خا ابتي اكلاو طعنانا صلوا سلازلوهم شجري سلازي هو تاو تحساسبا مهلاو اكلاو طعنا كم زلوناون يغبري كابتي خاوي ايلو زحاسبنا ابنتا بزي حمام ترى خينو ات هو تاو تحساسبا زلوسب زياداتي وتاو تحساسبا زي بلو سب ناي محواي تخلو علوه ينزلو ستر هاي ليكون خا حمامات قلطيفنا خنقلاقل نتزلنا حماماتون قلطيفنا نخفوس يحجزناي نابنت فورجيفنس ثيرابي ويكا ناي حدقت فوسا زبهالالو ازنتاي ابيوتنا حدقتات بمغبار نوتوم سفلالي عينت حمامات كم منچ فوساون يتقمي سلازي كم اكل فوساون كوين اللو مالك

0: جرمينا كم يوعلك؟
1: أو جرمي كم يوعلك؟ صراحة كم يوعلو؟ سلالي تكرو؟
0: كاني عني نتبع لما زقته هو سب وطاعت نوطاعت كيرو يمتقل لهم
1: أم بسيت
0: سيد من دي؟
1: كما غاينت عود تجرم زي بغلا؟
0: إيتو ودر صحاتي فوتيو إيتو تقواستيو اللي بكيري
1: حاتو وان دي غينو؟
0: ما يتيتون ديا؟
1: مفتوت كرا غيبكي
0: ترايلكا؟ كي حات ابا خالا ايشاع مايك ساتيو اللي مسحسبه نزابكو مزميزه ابتو بكيرت انحي ناوشت نبسواتي
1: شعو ابتناو تغبدا اتيخي عقرقر فاتيركي
0: ابتو معانا تقوم باقوارا فاتيره محازا شغا وكوينو يبلكا وطاعت نوطاعت كيري اللوخن تحشو واسي
1: مطبوق صراحا دي غرا عميمكي نعيدا زي سلطن
0: نتعاركي تسبيتي تعنا يحدك ايا
1: داي كم ذا حسبت ان دعلا ايدا بما ينسامنا انت حاتيبا مغرب كلياتني
0: واي سوكيت املقتلك
1: رايلكي سريري الى مسرح كلياتنا نيلكي شانفوتي دربي غزاي تمليسه
0: كل شع في ستايلن بزغونا دحان قعقلتين حري كنا
1: كوميل كم تصنعهاش جرمينا قوالي كدا
0: ابتدك تصوت الله
1: مولو مس اخيلا كمي غيران سب كم تتكعن حمام كم تسعبن كن مهرال لنا
0: انا ون كم خبلك انا بولك جرمينا قوالنا قو بيزا نسب حمام فرد كتبلت خلال العدمة درو بتي حطوها
1: مو تصوي عيامو نتأكي قبرنا غن مغران

0: زبل مجدي يقطوري دوتا بزدن نقفتنات عقبي قنتا لو مسكي لي سرحني أوتيستا عينتات مفاتح حقني عيو دقيم قام قاي كوينو فتس أم مليخيو كاتشا فيتي بينسا كم أون ستيلا كريك فتح شقر مكينا حافزة بلا تقينو زتك كل زبودلا ألو سالات رشي إلتركشان باتلا ميرا حجونا اللوخو آني كم كدمي كينا كتصيلي أي تسنكغن يعقلي
1: تأمنو ليخكا انتاي تريفني تبال بتحني يوناتكي تعمور الخبر سالاخي سالاشوكو أقرا تقوما زي حضرت يلان زي عارق زمانا تقولو بسرات أكالناك ألسنا عند حقو خوينو أبزب صحنا عزوزي مويو كفلي قطعبانا ترو أمينة أو تمدي بي نخل لخم مقارح مرفقن فتلن لقاقي بي نسراوي سنك قراري بي زت أميت كبدي أسجي بي عنجلي كم رهرتو ولاديت حلايت مدكا كم نبسان العلي تري أوما بلزا كوين حليفة يو حسار مكرا ألا موخ وكع كعوات صورة ناتنات متيو صحي تبرقي أوار حليفو عمتات تبتحي أي عرف اللمون شو تايكي توقع
2: بايوان كسنا نتنويح بعزو على مقاسنا أبشد توخة بتسح نعخن أمينة ليتن كثر نسرح تسلمات كقلاه برهان كلا حصوتاتي كالع لامبادينا خوينيك حبر من قدي بربيرا خوطعان حكي نهزبيك ودبال لخو دلوتي أني أبالك في الهزبي أبحرا يخونا وشت تلاقي عجب كيبال النيني حصوصات شرحي هزبي زي تلالي مبامة تقعي حنبي سوات إيه زي باللي كالكالي كما قتلتا أنا حلو في سرحي من محدار كويني قتل عمامي لومي كم تمالي اللخو نقتالي نهزبي كالي
3: والتا خور عيدا ريكم كون أغو ميدا نيحز غناتا حزبت معانتا تاكي ايانو سعيبا أسرا حدرا خسكم كورس صنعتا خكافلو كافت بركتا ماي ساوات عمي كأسي مفلتاتا وارسايز بلسمتا تاميغا أبكم بار عريدي كالاشن عديد كإلتا الدليب موياتا السنيغا اجيك اي سبسيبا نلم عاتو فيري تراكتر دوزورات زويري عد حملة عيجرة قبضات قديدة مريت على جيبة كم تدور أسكوها ورس بجيدي نوحي تقعزو جنا يعمامي أبقون تجارلي تحفتي وعم دلوبت اللهو قلسيك خطر
4: الجخن الجخن زندك أي أنا ونا اللهو مسخن كي تتأمي أخي تعرقها تركنك توتا كم ليش تخلي عكل كم تحيك تبرك كندش يحكون علي زندك اي يبزحك من الرغاي السي ولا عد مدى في اي عق من تسأنكو عدو عيلكو ايني قزان توعالكو لبي مسخني زندك اي تقولو تاي قدفكو زحلال مهتن بحق اي اوليدا وعرو حيات نبري افريا خرعيدا ولا ديتكن سلخنا اني عاخصادا كوخيتو آليخن من قدخن كنعي دبيس كنو اوه نويوز توتسعي امان با امان استيخنانا لكعي
5: عجوخ الدينا وارسايك اللا تلكي اوودننا
4: السي السي السي زندك السي ينس نس تسرتي ينس اقعن بابا عللا زندك اي اديخن سنيتي يا عصبا

بدحري نفس وكف هزباو سألي ناي بحتي سبقنا اللو إتا تسحق زقاقة إتا تحلم إتا تكالسن تعب نسب سلازي منالبات زانتا سيلفانا تسفاي

سب تصوع انت بالخاص بعال كيكون امبر بزوح مبلنا اتقم نجر كم تقدمون زبلناو بدرونات النفرتن كم بلتقنا غيرو زفكر يلن املي خوانيو بسرعه تمكل خليو تمكحو دحر 26 مسكرم كن فخران تمكحتن بلتقنا ببادو ربحو مدرسه مايت معراريو اتسرعات كاب طعم حلمي بينو بعقيقو تبرابير لو يخون امبر اب كن بلتقنا خينوم غنا زيد فر قبلل تاو كامنو كرعدو زفتنو ابز قربا سامنتات مقنعتهم استقلع حدستي بلتقنا اب ستريتات كتنتنو يرأي لو نتحان ساب تسيرو زلو بحتونا درونا تيخون سرعة مكل خال زقير غنا يكونن يركبو اب عام لقطبان وانينن تلوا سب سرحو بلهي اب شغلت ترهسي سلو بقات تقلالي انكرأة كم كلو زحلفة تكنولوجياوي لوتات سب معروي تلواتات اب شغلت تكالاتن هقرات كلو كم زيكونة حلو في تاريخ تمرتيو سب او بلهي وصان نتو غانا املك تحطو زعاتو كوان تزيكونة تلقا قامي تقون زبقاوي عمامات اب زلو شغلت زنات فو سرح تنياتات قن بسب نايمتك حرقا كب زنات زلالو ميوم سب افرينتن عبيتن ام حيالن مرقاقات انتراي كيت حصرة عيون عينتن ممحياشن نملواتن اب زعمم كتسال سرحات كحقز لعل تقل اللوو بحاف الشا سب ام حدارا عيو بزوح حقز كقبر لعل كلوت زلويو بعد تقلالي تكنولوجياوي معبالة نسب مسرات غيرو كمز معبلن كمز محدارن مز قبر زهلو اوتاو تلواتات كابتيك فتر زغل الوتاو صعبينات ازيو زعززة كمز خاون اي ماتن زفتر حدش علاقاتات عيو وي شغلتك كابتي زتفع عدلات سرح زايدة نخخون يحقز يركبو أبو عمدي شباب نوس عمدي ريبورتاج اتي استرفه كسعب نقزنا نمسل حق اني حابنن كبرن كابتي من نتكن دحرا بايتخان امينكا تقبيلكا نبعلخان نسرة بيتكن نمغير كابتك كايدو قاسيو زركب بزو حتى مهارون من نسيعتن مستزلوهم ناينا برا كونتات كلا مدو كاب زي مخال السلعلة من النتوم كحابو ملكو عم كلوتو نخال ان ممسال كقادلو يوعللو نقزقو زي مسل ولد نتا الزلاء قزا كاب تزلاتون العلي مليسا التزلاء قزا كقابرانبر كم حايشا اكلينيو ازي نقزخا ناي زي ممسال حمام باكلاو ملكو عود راي زي كونس بنابران ببهراتن ون زقلت حدا قنيا حماميو ازناي ممسال حمام كي تفوسة كاب تزيزلع عينت نابرا موطا نتي زبهاق نابرا خاء منبار زكا ليكونن تدقيسو او عام دريتو ايتوبيا او كيح بحري كتنا قصدوك تفرس اب تحت زبل اتي زقرم نقر ازي سرعة زي كاب تاريخ زي مهاريو تاريخ ايتوبيا بعلو زمسكرو حق اللو زخون يخون نا ايتوبيا مرحي ناب كيح بحري بحيلي ايدو كزرقح زفتن الاوان مودات ودكتن سعرتن ترينيرو ناي بحري حتو ابي تبيا ناي سلطان مقتصلي سلتنبر ناي حزبي حق انيا دليت كوينو يفلتنيو لومون ات دراما تمسسليو ات مرحي ناي سلطان عدمن من واح نهزبي بني حاسوت هقراو نت ادنا غيرو ناب كيناتي مرحلو ازدما ناي تبيا ناب زي تعرف ناي حد حد مبتانيو زدف ازلو زخونه دوب غربيتو زي خبرسب سلام كركبه كالنيو اف دق بحري بمكبارن بحقاو نقدن تراي زركب انبر بنا عبدان فقرة زمن زعي كونان ازي زي مرداد ما ناب فتصم طفاة زبتح عابي ناي عشنات مقديو انبار ناب تاقن لحتون مرس ايتيوبيا ابقيح بحري كتنا قصدو كتفرس مرسو نتصريو ايتيوبيا ابقيح بحري فتصيما اي كتنا قصنيا مخناتو كيح بحري نقوس هزب اللوو حدا ما نم تمزح زمن نيونا يكونان ولا حنت هاجر دما ابلع لي الاولى ومنت قال هاجر كتنقص اي فكر لانيو ات بحري وناتات اللو ارترا دما نبحرا بدم دقه اخبرا تحلو ولا سلازي اتناي من قاس حلمي اب بحري استصحفه صحف كينو كترفيو ات زكايت زلو ناي عندرا بوليتيكا كن ني اثيوبيا كاب وشتا افريسو ناب زيت عرف من بتان يدفعلو قيح بحري نزل علم ناي حقنياتات دقو خينو كنبريو اتم ابو كنكسو استمني وتعبيتنياتات كن كابتي زفحرو عزقتي كفرسيوم اب عم سدرابيت ودنا بجنزب سلازي شنن محرات غيرنا لنا قال سدرابيت مواتي قريب لو اتي موت تسعب حدقة بالعصر تشمون تمسكرم كلتشحن عسران سلستن قد مقاتريو ابفيت دبار بو هاتيل ساعة عصر تحدق المقاتريا قاد امو
ኣቶ ዘመረት ኪዳነ ፍያት እነትረ ዝዓይነታ ቦጥ ናይ ማይ መኪና መሪሑ ካብ ዓዱ ኸላ ተበጊሱ ናብ ኣስመራ እናተጓዕዘን ከሎ እዩ ንወዲ 5 ዓመት ህፃን ፍትሓዊ ሚካኤል ዘርአ ገጪው ሞት ዘብፅሕ ሓደጋ ኣውሪድሉ ህፃን ፍትሓዊ ሚካኤል በቲ ዝሰዓቦ ሓደጋ ንእለት እዩ ዓሪፉ ስድራ ቤቱን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ድማ ሸው መዓልቲ 18 መስከረም ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ፍፃም ሓደጋ ኣቶ ዘምህረት ኪዳነ ድማ ብስድራ ቤት መዋቲ ፍታሕ ወይ ፍቓድ ምስ ተገብረሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብውሕስ ከም ዝወፅ ተገይሩ ፍፃም ሓደጋ ኣቶ ዘምህረት ኪዳነ ስድራ ቤቱን ፈተውቱን ሒዙ ነቲ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ንምፍፃም ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤት መዋትዩ ቀሪቡ ብዕለት 8 መጋቢት 2026 ድማ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ፍፃም ሓደጋን ስድራ ቤት መዋትን ስነ ስርዓት ዕርቂ ተፈፂሙ ኣብ ዓምዲ ልምዓት መበልታሽዓይ ክፋል ገስጋስ መደብ ምጥፋእ ማሃይምነትን ትምህርትን ዓበይትን ካበይ ናበይ ቀሪባኣላ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትኽተሎ ፖለቲካ ኣብ ቀንዲ መትከላት ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝተሰረተ መርሃ ሃገራዊ ድሕነታ ምዃኑ ብጭብታት ዘነፀረ ፅሑፍ ካልኣይ ክፋል ሰፊሩኣሎ ኣብ ዓምድያል እስራ መበል 5ይ ክፋል ምኽሪ ስነ ኣእምሮ ነርስ ምስጉን ዮሃንስ ተኽላይ ንዕቤት ህፃን ህላወ ኣቦ ዝበሃል ካብቲ ዘየሎ ዝፈልይዎ ረቑሒታት ምኽሪ ንፅበቐ ምኽሪ ንዓወት ኣብ ትምህርቲ ሰፊሮም ይፀንሑና ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፍንያ ስልጠና ባህላዊ ትልሂት ን30 ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ፁማን ተዋሂቡ ፀውዒት ንምዕቃብ ያተው ባህሊ ኩንድራ ካልኦት ባህላዊ ፍፅምታት ኣህጉርናን ንረክብ ኣብ ዓምዲ ማሕበረኮማትን ዞባታት ሪፖርታጅ ፅምብል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኢጣልያ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቀሪቦ ዕላል ምስ ልዑል ነጥቢ ኣብ ሃገራዊ መልቃቅ ፈተና 8ይ ክፍሊ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ይፅንሓና ስእሎ መግለፂ ዑደት ክቡር ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ሕማም ሽኮር ኣብ ህፃናት ተዳሲሱ ሕማም ሽኮር ብደረጃ ዓለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብብዝሒ ይረኣዩ ካብ ዘለዉ ዓይነት ሕዱር ሕማማት ሓደ እዩ እዚ ሕማም እዚ መዓልታዊ ጥንቃቐን ክንክንን ዘድልዮ ሕማም እዩ ስለዚ ነዚ ሕማም እዚ ንምክትታል ብደረጃ ዓለም ዝግበር ወፃኢታት እናዘሄደ ይኸይድ ምህላው መፅናዕትታት የመልክቱ ኣብ ህፃናት ብዝለዕለ ደረጃ ዝረአ ዓይነት ሕማም ሽኮር ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ማለት ታይፕ 1 ዳያቤትስ እዩ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ክሊ ዕድመ ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ህፃናት ብ5 ዕፅፊ ወሲኹ ይርከብ እዚ ማለት ብኣቐዲሙ ካብ 1000 ሰባት 4 ግዳያት ናይቲ ሕማም ዝርከቡ ዝነበሩ ናብ 20 ግዳያት ኣብ 1000 ሰባት ደይቡ ከም ዘሎ ይንገር ብደረጃ ዓለም ተርእዮ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮር እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕክምናዊ ፀብጻብ የመልክቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብ 400 ሰባት ማለት 0.25 ሚታዊት ምዃኑ እዩ በዚ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይንገር እቲ ሕማም ኣብ ኣደ ወይ ኣብ ኣቦ ምስ ዝህሉ ኣብቶም ዝውለዱ ህፃናት እቲ ሕማም ክምዕብል ዘለዎ ተኽእሎ ካብ ሓደ ክሳብ 8 ሚታዊት ይበፅሕ ብ15 ዕፅፊ ይዛይድ ማለት እዩ ክልቲኦም ወለዲ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ምስ ዝኾኑ ድማ እቶም ካብኦም ዝውለዱ ነቲ ሕማም ክማዕብሉ ዘለዎም ተኽእሎ 30 ሚታዊት ክበፅሕ ይኽእል እዚ ይኹን እምበር 85 ሚታዊት ሕማም ሽኮር ዝማዕብሉ ህፃናት ዝኾነ ካብ ወለዶም ሕማም ሽኮር ዘይብሎም እዮም ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ንረክብ ኣብ መወዳእታ 2024 ብድፊኢት ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወከልቲ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ኣብ ዶሃ ርእሲ ከተማ ቀጠር ተራኺቦም ተፃብኦ ንግዜኡ ደው ክብሉ ተሰማሚዖም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ እተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ሓማስ ጅሆ ዝሓዞም ፍልስጠማውያን በብእብረ ናፃ ክለቆም እስራኤል ድማ ኣማስያኡ ሰራዊታ ካብቲ ወሽመጥ በብቕሩብ ክትስሕብ ከምኡ ድማ ኣብ ኣብያተ ማሕቡስ ንዝሓየረቶም ፍልስጠማውያን ናፃ ክትለቅቕ ዝብሉ ነጥብታት ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ ትግባር ናይቲ ስምምዕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ዝኾኑ ብዙሓት ዜጋታት ናፃ ተለቂቖም ናብ ስድራኦም ክፅንበሩ ከለዉ ብወገን እስራኤል ድማ ብኣማዒት ዝቁፀሩ ፍልስጠማውያን ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናፃ ክልቀቑ ክኢሎም እዮም እቲ መስርሕ ትግባረ ናይቲ ስምምዕ እናቐፀለ ከሎ ድሕሪ 95 መዓልታት ብፍሉይ ትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቢንያሚን ነተንያሁ እቲ ስምምዕ ተጣሕሰ በዚ ከዓ ክልቲኦም ወገናት እንደገና ናብ ግጭት ስለ ዝኣተዉ ሰብኣዊ ቅልውላው ናይቲ ወሽመጥ መሊሱ ክብእስ ተረአየ
كم اندقناون حماس عدقو كفتح إسرائيل دما سراويتا كابتوش متكت سحبكا أبسمم عن تبعتحو إزي سمم عزقن زاقيت زلاقي سلام كمتس أكألن زلو مسوخة كينات إيران سلا زركبة اتياب منقو كلتي أمو قنات زلو قنطي كالتفو بسلام كعرفاي كألن مخنياتو تأمتح محبرة سب عالم ناب كينات إيراني زازيس أنحو أبو عام ديك ألا محتاد تلهيت أورس تلهايتي دمي قوم زر أيلو تصوتايو مس سنة ببنيا هيرمون حقوس استخايدة ركب سفير لو أبو عام دي مادر جغانو سنة بب موزيكان بيت مرت صوران كالأي كفال كاريبا لا كابتا بشحن شعات تميتن سمانان حموشتين زفرسات قجل بهاليك أي حد عمبابا تكاتي تباهيلوم عصر تزوخانو موزيكانياتا تسترفو أولات نيروم نزيعتهم درفتن ساعة ساعة كمزو سخوم تغيرو أبشان جاعتا ميتن سوانان شوعتن نتاز فرسات قجلة تكيا بوقعي قجلة بهلي كويما بزوح مريتاتكن تغرم نيرا دحرايقن كمزي زماتش زبالو ازن مسارحتات موزيكا مسترخبا أبكن ديكال قجلة باند نقابر ازوم زلو ريتريند كوينوم نتي مسارحتات كمز ملكوو بمقبار قجلة مارشن باند كتكوم توسينو سبو عدل كوينو بيت مرت موزيكا مساناس لزنبرة ممهران موزيكا كنتك أملوم عدل نيرونا نحناهم ببعغمنا نمهر نيرنا زماتشي مهر أنا ورد ميكيل كامو ننشتي إننا مهرنا نتوم تمهارو أبحث إرقوان سبو معبالة كمزر إيو غيرنا كاب كفل تعليمون مانتو يستبهالة ناي درام كيلا متيونا درام كم تمرت موزيكا ملو كمز مهارو تغيرو ناي نوتا كيلتون سلزا معبلو بزيت أقم كتساوتو خيلوم كالأي كفال قالا خاب طبقتات متحف انتهي حيش كاريبا لا اتزقر منن زي حزنن نايزا متحف كابت قبر اتارستي كابتيا رستون اتوم اوشت ازلو قط متات راي زي بهالو مقلما حسابات بملكع قط متات استدق املوم استفلالي بقتاتات تبابيو حاكيو ملس زي كم قدمو كابارستيو تبابو جميرو انتهي حيش كينو دما اوشتي فليزبالة زعباتاتن حسواتن زنزعون زو حزون زيشن قعنيو كاتي تغوام قال خواتهم دما حيلة عزبتي من تري زانتا مرعامن متلاون من للاي مس اهقروان صحفات كالوتنيوم ابو عمدي نقوح دمنا هدأت ابو وان عقرقر محدرات قطي ابو وان عقرقر عقرقر تقمي اللوودو زبلو تدهسي سومي تنحنا ابو عمدي سروا جهد نمقبي ان تكملهم تريد كدمن دحرن محراد دعيات مخانوم بخمين نرقاقت مأزا سرواجهد لتنحنا أبو عمدي شبابيات من السي وحس هنسات هاقر مخانو تقليتو أبو عمدي كورنع تمهارو مهازن سنفلتتنين لورد بارون كلفن حقازيت إيد لورد كلفنن جيمس جولن نقن الزابي قعزونا كمينة برا دالا تمهارو قدل بلحتن ديخم تغسل سومنزي يتنحنا أبو عمدي فرات عري دحنا تسابا مدلاو رقو كاب زي فرحة تسابا مستاي زي فرحة تسابا قمل بزملكت أتو عاوت رؤسهم كاب كفليا قلقلوت حقاقاتن قدتر مني سرح رشا حلافة هادو قدتر بقعت مدهاني تنسيسان كتابتن كلاي كفال قريب اللو بتوسخي أبزا عمدي سقرة بكلا مقبي انتاي مخانو أمنوس عمدي حتو فرات عري سفير اللو أبو عمدي شباب نوسع عمدي حتو شباب كوسن أي كألكن بزبلا رستي أنا يقول سلسان شمونتن عمد سأدرس لستقلعون استفتح كوني أبزقوان بستفل علي سوات نحادر حتى تعلقو اتحادة بعال بيتين باريو حادة دما نايك أربا مسارح تيكوينو نبور زي فتنانيو سر راي دما نابرا زي تقابري كسام معاس نبينخي ولحم مقيقون ناتكاتبلو نابرايو وزدغمكا النابلو تغطي يقابرو لي علو بزخد كوو بزربا سبات سلسة شقر كيزر وزلخو مسا مخاري استخايدة مبهالن مخرن يتنحنا أبو عمد مزاني أكلات دك سب زيطارو زدن حقتات وقاتو مقلاتي زمنو ندو سبات كم متحف نركب أبو عمد ترموما هياب تمكتي استمساق لقالات سرحو مسلاتات قطمي ممهر يتنحنا أبو عمدي دك أنستيو نيرترا من أديتات نمسلو أديتات إرترا أبطاريخنا كم مسرت هاقرو من النت تنعات مسواتي تبقى وحلنان تبابن تواهيلنين تذكرا أبطاريخنا خونو قعزونا دما عبا أسر زلوانين لومي زلنا دك أنستيو أديتاتنا زينبرن بلجاتات عدلاتن كلونا يخليو سفيحنا يتمرتي
ናይ ስራሕን ናይ ለውጥን መድረኽ ብቐንዱ ድማ ናይ ናፅነት ዕድላት ክንከስበሉ ክኢልና ኢና። ከም ውፅኢቱ ድማ ሎሚ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ብልዑል ብቕዓት ዝወሳእ ደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮናን። ደረጃ ንቕዓት ሕብረተሰብ እውን ዓብዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዓብዪ ማሕበራዊ ለውጢ ተራእዩ። ካልእ ኣገዳሲ መዐቀንን ኣቕሓት ሕብረተሰባት ግን እቲ ዝውንንዎ ረቂቕ ሓይሊ እዩ። ባህሊ፣ ክብርታት፣ ልምድታት፣ ታሪክ ንሓደ ሕብረተሰብ ቀንዲ መለለዪ እዮም። እዚ ዘለናዮ ዘመናዊ መድረኽ ብዓለም ደረጃ ዳርጋ ሓደ ዓይነት ቅዲ ህይወት ዘለዎ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ከም ዝህነፅ እዩ ዝገብር ዘሎ። ዘመናውነት ድማ ንምዕባለ ዝድርኽ መሳርሒ ዳ እምበር ብስም ምዕባለ ንረቂቕ ሓይሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝትክ እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ መሰረታዊ ሕቶ እምበኣር ሎሚ ዘለና ኣዴታት ብፍላይ ድማ መንእስያት ኣዴታት ንመሰረትና ንመስል ዶ ዝብል ሕቶ ኣልዒልካ ምዘታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁናዊ ሁናክ ኣብ ወደብ ቡሳን ደቡብ ኮርያ ዝተዓግተ ዓሳ ነባሪ ንምዕዛብ ልዕሊ 600 ሽሕ በጻሕቲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ጥራይ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተንቀሳቀሱ ተሓቢሩ። ውድድር ንፉዕ ደቃሲ ተኻይዱ። እቲ ውድድር ኣብ ውሽጢ 9 ደቓይቕ ጽቡቕ ድቃስ ንዝደቀሰ ሰብ ተዓዋቲ ገይሩ ወፂሎ። ኣብ ሳውና ብምድቃሳ ካብ ስራሓ ዝተሰጎገት ቂላ ኢንጂነር ንዘስራሓ ትካል ልዕሊ 100 ካሕሳ ክኸፍላ ሕጋዊ ሕቶ ከም ዘቕርበት ተሓቢሩ። ኣብ ደቂ 13 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርምራዊ መፅናዕቲ እቶም ፍሉይ ብልሒ ኣብ ምልላይ ስርዓታትን ተቕሎታትን ዘረኣዩ ኣብ ዕቤቶም ሕማም ረሲዕ ንኸጋጥሞም ትሑት ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ። ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቕቲ ሳድ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፅላት ሕርሻ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ዕማማት ኣብ ምድራዕ ልኡላውነት ዘለዎም ግደ ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ውሓታል ጢፍል ኣገዳስነት መዋለ ህፃናት ዝምልከት ቀለ ምሕተት ቀዳማይ ክፋል ከምኡ ድማ ንህፃናት ዝምጥን መሃርን ኣዘናግዕን ትሕሶታት ንረክብ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትኽተሎ ፖለቲካ ኣብ ቀንዲ መትከላት ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝተሰረተ መርሓ ሃገራዊ ድሕነታ ምዃኑ ብጭብታት ዘነፀረ ፅሑፍ ራብዓይ ክፋል ሰፊሩሎ። ንዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ብዝምልከት ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኦሳማ ኣሕመድ ዓብደልባሪን ዝፀሓፎ ዝርዝራዊ መግለፂ ንረከብ። ሚድል ኢስት ፎረም ዝሰፈረ ጽሑፍ ንልኡላውነት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ኣርስቲ ዘቐመጦ ትሕዝቶ ዝእርም መልሲ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅን ዘላቕነቱ ንምርግጋፅን ዝተኻየደ ጻዕርታት ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ኤርትራዊ ምስላታት ልቦናዊ ትሕዝቶኦምን ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ኪውንኤ ኣብ ወርሓዊት መጽሔት ሚኒስትሪ ሕርሻ ቀረብ ውሕስን መእዛዊ መግብን ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብዝምልከት ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ዝገለጾ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም።

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تريتريا تأتيكم نشرة الأخبار والبدء بأهم العناوين. مكتب التعليم في مديرية النحيلي يكرم المعلمين النموذجيين. تخريج شبان تدربوا على فنون الطبخ في مدينة كرم. تقييم أنشطة الثقافة والرياضة في المدارس بمديرية سنعفة. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر. وروسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في شؤونها. إلى التفاصيل. كرم مكتب التعليم في مديرية أمن حيلي في 8 أكتوبر 83 من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين، وذلك في بلدة أمن حيلي وكودبعر. وقد منح المعلمون ميداليات تقديرا لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على نحو متميز وفي بناء علاقات طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم، بما أسهم في تحقيق نتائج فعالة. وفي كلمة أوضح مسؤول علم التدريس الأستاذ تخستا غبر كريستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين

ادعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبه أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تسفاي تخستي إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية، فإن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوب السيد هابتزغي كيداني أن التشجيع يمثل حافزا للمعلمين المخلصين ولجميع العاملين في مهنة التعليم، داعين المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطور التعليم. وفي ختام الحفلة قالت مديرة مديرية ابن حيل السيدة ترحاس فقادو أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية ابن حيل تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية. تخرج في 10 أكتوبر بمدينة كرن 40 شابا تلقوا على مدى 3 أشهر تدريبا في إعداد الأطعمة التقليدية الحديثة. وفي كلمة خلال حفل التخرج أوضح الشاب مسجنة تسفازي مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرن أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الجبهة الشعبية لتزويد الشباب بالمهارات المهنية، مشيدا بما أبداه المتدربون من اهتمام وجدية. وعلى هامش المناسبة قدم الخريجون للحضور أصنافا متنوعة من الأطعمة التي أعدوها. نظم مكتب التعليم في مديرية سنعفة في 11 أكتوبر اجتماعا لتقييم الأنشطة المتعلقة بالثقافة والرياضة والصحة خلال العام الدراسي 2025-2026. وفي الاجتماع الذي شارك فيه نحو 100 معلم من 33 مدرسة، قدم مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ عبلال تخلي عرضا مفصلا للبرامج المنفذة خلال العامين الماضيين، مستعرضا جوانبها الإيجابية والسلبية. أوضح أن المسابقات التي تجريها المدارس فيما بينها تثير حماسا لدى الطلاب وتنمي قدراتهم، داعيا إلى تحديد أوجه القصور التي ظهرت خلال العام الدراسي الماضي ومعالجتها والعمل بتنسيق من أجل تحقيق نتائج أفضل. وأشار الأستاذ عبلال إلى أن عدم توفر البنية التحتية وعدم أخذ ملاعب الرياضة في الاعتبار عند تصميم المدارس ونقص الكتب الرياضية وندرة الآلات الموسيقية، فضلا عن تنظيم تدريبات لمعلمي الرياضة، تعد من أبرز التحديات. قال مسؤول مدارس مديرية صنعاء الأستاذ عمر الدين محمد أن الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية التي نفذت عكست القدرات الشاملة التي اكتسبها الطلاب في مدارسهم، داعيا إلى جانب الأنشطة التعليمية إلى تهيئة بيئة يعمل فيها الطلاب على اختبار ميولهم وقدراتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات تضمنت تنظيم دورات لمعلمي الثقافة والرياضة وإنشاء البنية التحتية الرياضية الأساسية للمدارس التي تفتقر، وتشجيع الطلاب المتفوقين واكتشاف المواهب الكامنة لدى الطلاب بصورة صحيحة. يعمل سكان مديرية رنا بالجهود التطوعية على تصليح طريق ترابي يبلغ طوله 18 كيلومتر يؤدي إلى مديرية ماي عيني. وفاد مسؤولو 3 إدارات ضحية هي إدارات عنا عندهم وعد حرقت وعد خيرا في تصريحات لوكالة الأنباء بأن هذه الحملة التطوعية تنفذ بمبادرة من الأهالي بهدف التخفيف من مشكلة المواصلات التي ظلت قائمة منذ فترة. من جانبها أوضح المدير المؤقت لمديرية رنا السيد هيلة منقشة أن مشكلة النقل التي استمرت طويلا ستحل فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيدا بسكان إدارات الضواحي 3 على ما يبذلونه. وفي ختام تصريحه دعا السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الصيانة اللازمة للطريق الترابي حتى يؤدي خدمته على وجه أكمل. سادة وسيدات، إلى فاصل مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الإطلاق النار في قطاع الطاقة دون تقديم تفاصيل محددة عن بنود الاتفاق، في حين تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعما أوروبيا بعد دعوة الرئيس الأمريكي له للتنحي. وقال ترامب في منشور مغتضب على وسائل التواصل الاجتماعي أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ وأن الجانبين وافقا عليه، لكن الرئيس زيلينسكي سارع إلى الإعلان

أنه ينتظر معرفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم مثل هذه الخطوة، وأشار إلى أنه ناقش ما أعلنه ترامب مع ماركو روت الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. أعلنت كوريا الجنوبية رصد إطلاق صواريخ كوريا الشمالية باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أنها رصدت صواريخ باليستية عدة من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية، مقدرة أن الأسلحة سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. نفت موسكو الاتهامات البريطانية بشأن التدخل في السياسة والانتخابات والاستفتاءات الداخلية في المملكة المتحدة، واصفة إياها بأنها هستيريا معادية لروسيا. جاءت هذه التصريحات والاتهامات على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أكد فيها أن روسيا تدخلت بوضوح في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكسيت عام 2016، وهو ما يتعارض مع المواقف الرسمية للحكومات البريطانية السابقة. ويعد هذا التصريح أول إغراء علني من رئيس وزراء بريطاني يتهم فيه موسكو بالتدخل في الاقتراع. قال الأمين العام لأوبك هيثم القيس أن منظمة أوبك عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بالخفض إلى 400 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا مع بداية العام، تماشيا مع التطورات التي تشهدها عام 2026. ومع ذلك تتوقع منظمة أوبك أن يحقق الطلب المؤجل في عام 2027، إذ تتوقع حينها طلبا متراكما. أضاف أن أوبك تتوقع انتقال الطلب المؤجل من عام 2027 مع تراكم الطلب خلال تلك الفترة. وفي توقعات أوبك طويلة الأجل قال أن العالم سيحتاج إلى طاقة أولية أكثر بنسبة 2023 بحلول عام 2050. سادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعني إلا تذكيركم بأبرز العناوين. مكتب التعليم في مديرية النحيل يكرم المعلمين النموذجيين. تخريج شبان تدرب على فنون الطبخ في مدينة كرج. تقييم أنشطة الثقافة والرياضة في المدارس بسنة عفير. ترامب يعلن اتفاق موسكو كييف على وقف النار في قطاع غزة. في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر. روسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في الانتخابات. في أمان الله وحفظه.

0: جرمينا كم يوعلك؟
1: أو جرمي كم يوعلك؟ صراحة كم يوعلو؟ سلالي تكرو؟
0: كاني عني؟ نتبع لما زئت غوسب وطاعت نوطاعت كيريو متئر لهم
1: أم بسيت
0: سيت من دي؟
1: كما غا عينة عود تجرم زي بغلق؟

0: ساعة حموشة خوينو زينا ومسنا دونا نفل ما لنا زخبركم تعذبتنا كمي توعلو نلومي سولوس عصر تسلس تتكم تيستدالو زينا تاتوش تنوزان حيزنا لكم كريمنا لنا نمكت تالكم بخبر أن عدم ماكدا حقوس مسا عربيت كونقا ملكة عبر التولد بمهانينا بغندي عرست زينا نفلم أبرنو صبابا تعبق عالتمرتي أما أكلاي درجان مبرح حبراو تعري كنزدلي مساخر قريبهم بيت صحفات التمرتي أبن أوزبا أمن حايدين أبن توين ممهران التبابيع أب كتما كران بأسر رحمك بي كسلتون وززان حمان السيات التمرعون أم. سمين كوريا كساب جزء أمريكا كونج أفزخ الحدش باليستيكا والمسايل كم زفري تحديدا منقسي بولاند مدقعتات فوكس برات من مكتاز التوسر حد ككير عزيزهم فرنسا عبد العلي مرببات عبيتي تكالات وهبتي أقل قلوس سيفي حمد قاعدة سايبر تخايدهم زرزر زينام أبنو صبابات إعبقعة درجان تمرتين مبرح حبرا وزعري كحيل مزهاخر غريبو وكل إيرينا إبراهيم عمر نزدال وتسبسب ياكوب قورتن سايكا وربايم
1: كلن تناوي بقعتن درجان تمرتي بحفشا نايما كلاي درجة خاب في اللي نمبرخ حبرا وتعاري خمزة دلي وتسيت هاقراو مرمرا شام نايكفلي أبن أزوبابا تع نمقمقام بعصر تخلطة تكمتي أبستقانع أخيبا مزاها خرق أريبو أبتر اسم ممهران سوبرفايزرات أما حدرتن ولدن سساتفو أخيبا حلافة مرتي ممهر إسماعيل سالح بقعتن درجان تمهرو كمن مبال ممهران مسام حدرتن عبيت عدن توهيدوم عتوب تعاريه كايدو خمزلو أبريهو رأس ممهران أبز غربو تبتابات بقعتن وطيئتن تمهارو ببخبابيو ببزح مغنياتات كمزفل على بمحبار بكراتب تمهارون ممهرانن لحلوح مكيتال ولدي كامون شللتن التمهارو أما عدة تمرتي كابتوم كاندت أنكي تحت وطيئت كمزخونو قليتهم أبجانفر تمرتي زوبا سمينا وقيح بحري حلافة أهدو مسرطاو تمرتي ممر علي أحمد بوغانو تصفتن باعتن تمرتن محيال زقبر تعري نابيهت تمرتن ممرهانن تراي زقدف سلزيكونا ترانا بوركتون ملع حبرة تسب حفشا ولدن أم حدرتن دما بفلاي وسان خمزخونا حبيرو تساتفتي أبز غربت أبتصابات عميق كتعد حرمكياد إرغان أبيهت تمرتن حسرات ممهار متحفتن كابتومنا أكاديمي ونتفتات باقلو تهاتس ألو زلو سلزخونو كوالي حتى خواهبوم تمحتينوم أما حدار ختمة باتع أتوهاي لأسفاها أبزهابو مزازم غال إتقمقام زلو بلجاتاتن دخاماتن بمللاي كولتو فتحن من دلاي زد الرخ قمزخونة بمبره ترانا بوركوتان حبرة تسب مشارخ تأكالاتن كعزز تأويعو بخالي وغن بيت صحفة تمرتي أبن أزوبا باتع تأتاتو مزلو حدشاك قباب مزانا تمهرو زلالي ركب بعسرت تقمتي من سوبرفايزرات رئيس ممرانن أم حدرتن كم زكايدة وكل إيرينا حبيرو
0: بيت صحفة تمرتي أبن أوزبا أمن حيلي نسمانيان سلستن أبن طوين ممهران رئيس ممهرانن أم حدرت أبيت تمرتن بشومون تتكمتي أم حوسي كتما أمن حيلين كدو بعرنا التبابيعهم تو ممهران أب أتحزان أم ممهران بلوطات كمون مس ولدن كوميتة تمرتن تصبو زبدن أب مفتار وزئيتا وصراحن مس لسال لعل تراز تتعوتو كوينم ميداليهم تشليمهم حلافيسنا ممرنا ممر تخصت قبر كريستوس أب زاس معقال نبلوطات ممهران متببع بقع تمرتن محيال أب زكاية سعري حقا زمهان حبيرهم حلافة تمرتي أبتن أزبا ممر تسفاي تخصت بوغنو قون قونتي بوهدة أكلات منقست زكاية زلو سعري أب مسرح ممهارن مستمهارن استوافرو بلوصات ممهارن متببع أو تسعي تمهارو أو تاو تسلوا كم زلو بريهم متببع نحلف نتوان ممهارن نمويا ممهرنان بحافشا أبتعودين استوافرو دما بقندو عبي موسى مخانو زقلسة حلافة جنفر

0: ياسر ياسر يا هجنة هيا تأكرك من هنا أسلاتك التحالف من هنا تحدى ليك
1: أبعبو عفيني يوم أنا أتأخركم منك اتقبي سيت عباي أجنيت ما لا سارك أو كبس عو أن هنا عريكو كلمان نسأكم من نومك ما لا بكوا غاسك بيت سارحكو أبعبو
0: سلاح ولي فارس نوزل ما لا بلسكاهو دي بكا سارحكا
1: أبعبو
0: فارس وات فارسوتات نا أبوكا وأبوتات كنساكا بدير ما الدبنت عليان وإنجليز اتمحبر اندت تأكبو وقل حق شعبهم ووطعنهم لشقوا فارسوتا تعالوا
1: محبر ميتو
0: محبر اقل حق شعب للبل مسمسة بانجليز العصاب ده اساسته ولا محبرات اللان اقل شعب الاتريا بدين اندفناتيكا قل استعمروت لنتنفقبا لعليات
1: أبعبو لما حبرات هين مش هقي عليه
0: لما حبر سياسة سرنق الاستعمار سعيد عليها ولا سرنق الحق شعبا وحرية قدما لعليات
1: وحرية لبلا على وهين كلام انتم أبعبو
0: بس هامتم قلم النوم والداب ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان ولوم لمصر بدهام عالو أهي لسلاسي كم سلمتا هي سروم آسر يوم وسروم هيك عاتل يوم وبكت لركبة هي أبرو حربة
1: من تهي لسلاسي هني
0: أهي لسلاسي شو منها التوبي على أقل شعب الاتريا بحيلة تقل استعمرة لحد العلاد اقل مهاربة تقتل وقل شعب لآسر وقاتل ومال دمت العلاد
1: اقل هاي للسلاسة قتل للقابل الفارس تحق لابعبو
0: سني تحق لو ياسر ولي اللي شغل هاي للسلاسة ليتكبتو في الراس كلا ودعوة تعالو
1: ابعبو انت تاريخ عواتة داقمية
0: تاريخ عواتي بدوها تيبا هنا وانت انكل السدنة تاريخون منو قلقل اتقمق الكاتو عواتي اتهبرد دوايح مقل لتولد فارستو اتمدت عليان مثلت عليان درسة واتا عسكرة عليان اندوات قد انجليز هقومتت هي اقل انجليز عندما طيب سلاح بني

0: عجلك ابو بوبيل اليوم. وبالله هي ما العدل الدم ما تبلس وعدل عقبالة. سمعنيت يا أسر ولي.
1: أيوة بعبو.
0: إنجليز اندح الفو أي لسلاسة كم سلمت هي أي لسلاسة شعب لاسر وقاتل ومال دم ثبت على مسلو بدح مشاكل ودو حتى من اللي تذكرني

0: حمد.
1: مرحبا كبوب.
0: سؤال بيقلك.
1: مرحبا. مجددي حد تركبه.
0: عنجا. اسك مدول شعمنا ده ميت وان الزمة تمدي بين نقنقنا.
1: سنة ليك. كل رئي وسمى ليكو. حتى ما لكن ليكو قلو.
0: اها. رأيه. هجينا ندين كلس.
1: تاكانكا بس تاكانكا.
2: عواتا. عواتا. عنجا. عنجا مالي. هذا ما يا تديبا. نوينا. ومالنا. ودعمنا. كلنا سووا مننا. عواتا. حسبكو كم بدير كم رسقنا.
1: أباي كيما. أباي كلبكي. كانت إيما. كانت أول.
2: مجني دعديكا. دمان باونا. أبياتنا تنادادو. مريتنا نسو. سبنا تقاتلو.
1: أبشركي. أبشركي تبكي إيما. هنا شعبنا وارزاقنا إلى تمتموت فاقرام لينا. هنا ليناكي. بيتك بس كيسي. سكبي. هره ام بيش عبيه بسحاق وبتليان ديكون بجزاق للأي حدين شعبيه لتمتم اروح اتركمكم شباب اروني
2: اولاد كم يتعدى ارمني سايدكم

0: مرحبا صالح، نقول لك
1: مرحبا ابو عبد الله.
0: فكايت
1: تمام الحمد لله. اخبارك؟
0: كل سلام.
1: عاد كله
0: ما شاء الله ما شاء الله. تجاهكم يعني؟
1: والله تجاهنا سنة
0: وما اسستكم كوكيز لكم هلا.
1: والله تمام هلا، لكن بس
0: ها ملاكن بتركبها.
1: ايوه عبد الله مو مسلك صورت قلنا اسس لحد الليلة.
0: تمام لي رأي تمامته.
1: ايوه عبد الله مو مسلك كده، احنا لا صورت للاسس قلنا حامد حاري عامل لنا.
0: مرحبا سنحري انت اللي
1: مو مسلك ودعواته بارودة رافع الله وشباب ما بقوره. اللي سؤالنا ان انت كبتها كم نفوز كمان كم ارترم بس شكي ودتوني
0: يا ري عواد الله رأي لي أبية سن اللي تكبتها.
1: أيوة احنا ما قلنا أمر نقول حريام اللي نادى، لكن مقلب لك أحد يقع عبد الله.
0: أيوة
1: انت الأكان عواد تأمر.
0: أيوة
1: فإذا قد تمرحني ولا رأي قل السلو حد اللي يقع
0: مشكلة طلب كسكب من الأكان. أنا نوش شبت حكاته أكانو
1: بس خلاص هذا مدرد يتمسد يبنى أقيد لأكانو من نبصح نتبقس.
0: هيا نقيس كنت

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عنجة نقرب لنا.
2: مرحبا.
0: وليك.
2: مرحبا كليكم.
0: تمام الحمد لله.
2: ما شاء الله.
0: كويس عنجة. كم أقول تأمر؟ كم بعد نقانا؟ قل حريتنا. وقل سلامنا بزحنا أدلنا. لكن اللي نجح رينا هوني. هذا بس صورت قناسنا حد الليل. هذا تأسيسه صورت قل كحار يا مرلي.
2: تمام. سنو أديكم.
0: أيوة عنجة. ما مسلك. حريتنا قل نركب قانا من قبل. ابن دالنا وبحيلتنا. وبحيلت لما تصنع هي بحيلت قل نبلو سبنا.
2: سنة أبان كاسم. بحيلتو لما تأكا. بحيلتك تبلو سبكا.
0: مرحبا عنجة. رب رسديكم بقانا قيسكو.
2: أمين.
0: لو كي كان بس حق للسلومت.
2: لا أبشر. بدير قل عجف أقرأنا. وأزي ما قل عجف ليكم.
0: مرحبا.
2: يوم أزاني شغلة ركبت الليت اللي ما تعمل على جماعة صورت أسسوا للبلوكم تعملوا سك أدي أقل حق شعبنا نكافحنا من يوم حر لكن حريتنا ابن دال تقنمتها.

شعبي لا تمتم أروحت لكمكم ولاد قدم صورة تأسست لتلين التاني إلا يوم حدام دق أنا سحنا لينا أسات فجر بزحم قل سحنا واكمتو شك ألبي يوم قل عدنا وفجر قل عدنا.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اجتماع مديرية مصوى لمناقشة الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم. مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. مدرسة الجالية الإريترية في كسلا تكرم الطلاب المتفوقين. تشاد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقع العسكري في أراضيها. قائد الناتو يكشف خطة تجعل يهجوم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الرابط السكاكي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. إلى التفاصيل. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 من أكتوبر لتقييم نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموما وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل الصالح في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المدارس والمشرفين والإداريين وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حسيسة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة الطلاب ومستواهم. وبين مدراء المدارس في تقاريرهم عن كفاءة الطلاب ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرين لأن أبرز أسباب تدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتراجع اهتمام الطلاب بالدراسة إلى جانب عوامل تتعلق بالطلاب والمعلمين أنفسهم. من جانبه قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين، وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص دور هام. وبعد أن ناقش معمق للتقارير المقدمة طالب المشاركون بإيلاء اهتمام خاص بالمباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية مصوع سيد هيلة أسفهان أن هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيساهم في الوصول إلى حلول عاجلة، داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورهم ومساهمتهم. من جهة أخرى أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوع عقد في 10 من أكتوبر اجتماعا مع المشرفين ومدراء المدارس والإداريين لبحث نظم تقييم الطلاب الجدد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي في 8 من أكتوبر 83 من المعلمين ومدراء المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين وذلك في بلة ابن حيلي وكدوب عور. وقد منح المعلمون ميداليات تقدير لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على نحو متميز وفي بناء علاقة طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم بما سمى بتحقيق نتائج فاعلة. وفي كلمته أوضح مسؤول التعليم وأوضح مسؤول علم التدريس الأستاذ تغستي قبري خرستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين يدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبها أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تسفاي تغستي أنه إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية فإن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتز كيداني إلى أن تشجيع يمثل حافزا كبيرا للمعلمين المخلصين ولجميع المعلمين في مهنة التعليم عموما، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطوير التعليم. وفي ختام الحفل قالت مدير مديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فغادو أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية ابن حيلي تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي إلى حتى المرحلة الثانوية. كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإريترية في كسلا بالسودان طلابها الذين

نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن. وجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان والجالية الإريترية في كسلا ولجنة أولياء الأمور بتسليم درجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث في منال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشاد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع صالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلا في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة معتبرين ذلك دليلاً على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور ونوهوا بالجهود المشتركة المبذولة. من جانبها أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان الأستاذ بخلصين ميكيل أن المناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع ذكرى 50 سنة لتأسيس مدرسة الصورة، موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإريترية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعتبر متانة للصلة بين المواطنين ووطنهم وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة الدراسية المقبلة. وتخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. تخرج في 10 أكتوبر بمدينة كرن 40 شابا تلقوا على مدى 13 تدريبا في إعداد الأطعمة التقليدية والحديثة. وفي كلمته خلال الحفل التخريجي أوضح الشاب مسكنة تسفازقي مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرن أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الجبهة الشعبية لتزويد الشباب بالمهارات المهنية مشيدا بما أبداه المتدربون من اهتمام وجدية. وعلى هامش المناسبة قدم الخريجون للحضور أصناف متنوعة من الأطعمة التي أعدوها. يعمل سكان مديرية صورونا بجهود تطوعية على تصليح طريق ترابية بطوله 18 كيلومترا يؤدي إلى مديرية ماي عيني. وأفاد مسؤول 3 إدارات ضاحية هي إدارات عندهم وعد حرصة وعد خران تصريحات لوكالة الأنباء الإريترية بأن الحملة التطوعية تنفذ بمبادرة من الأهالي بهدف التخفيف من مشكلة المواصلات التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة. من جانبه أوضح المدير المؤقت لمديرية صورونا السيد هايلي منقشة أن مشكلة النقل التي استمرت طويلا ستحل فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيدا بالسكان إدارات الضواحي 3 على ما يبذلونه من جهود في هذا العمل. وفي ختام تصريحه دعا السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الصيانة اللازمة للطريق الترابي حتى يؤدي خدماته على الوجه المطلوب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. استدعى تشاد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوقن عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة بانباك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطيرة بينهم عسكريون ومدنيون دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغاري السفير بأن الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، ذاكرا بأن البلاد سجلت منذ العام 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عقاب. وطلب الوزير من باقي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد لحكومته، مؤكدا تمسك بلادي بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى للقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أي أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى وارسو للأمن أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل اسم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممدد. وأكد أن الهدف هو ضمانة نحو 1 مليار من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقر الأعضاء 32 في الناتو هذه الخطة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات والذكاء الاصطناعي مستفيدة من دروس الحروب الحديثة.

اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران ثان مان ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ على تعزيز الروابط بين البنى التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم التكنولوجية والتبادل بين الشعبين. واستقبل رئيس الوزراء لي تشانغ رئيس الجمهورية الوطنية تران شان مان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس توم لام ورئيس الوزراء لي مين هوانغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهم للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنى التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيح حاد في الأسواق الذكاء الاصطناعي وهجمات سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء تحذير في أحدث تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال الصندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق، وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه المواصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط. عناوين النشرة مرة أخرى: اجتماع في مديرية مصوع لمناقشة الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم. مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. مدرسة جالية تخرج في كسلة وتكرم الطلاب المتفوقين. تشهد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقل عسكري في أراضيها. قائد الناتو يكشف خطة تجعل يهجم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الرابط السكاكي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. انتهى أصدر نشرة وإلى اللقاء.

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كوماندوس. سلام.
2: وين وردت؟ عسك سحبن.
0: ما در حبرة السب إيرترا أب تحت مجزاتي ده سيسا. لقزاتن بدوهاتاتن قدلن محبراوي هيوتن أفاميرا
3: أزا ترز زيت قرفير
4: بي إدواني نخينات قاعد فقد مثلك
5: تحسابا مكوزت الله يكون
0: أوردك أنستيون عداوستانا نأسنتن الترئي مهدر حقي منبار وهيان حقوسان دبسقايان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تهانسة
6: حمام يسبكو حاسي مدي فلد شكري ما كرام بالنحرين سحنا نسي
0: خطات عليت فيلم اب اري تي في اب كربا غزي
3: وشكر
0: افراي منستري زينا اقربي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعكس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعكس سامويل حادبر مهدر حقي عرب عزيزي عرب اري تي في.

0: ساعات شومون تنفران شعت أبيل يخون حنت ميكينا قتاليا تولعلا بقبق منقدا تخيل نيرا حدا بعد بشكلتا بالسينما دان تمسيو نشوق قصو نميدا إرترا إذو غورز نيرو زبع البشكلتا كيح تولع خول إيو دو كيبالا سقا خيبالا بزل لوو زحلف بعد الميكينا خاني قتاليا لوو قتاليا تولعلو يحلف اللو أما نقدو خلو زبع البشكلتا قيح تحسوس لزاعتو هاريمو كمتي أبسئلي نريو بعد البشكلتا كيح سلس تولعتلو نعو خوريس أنز خدا أقار قتاليا سلس تولعلن نانصارو مستن معدا نايتا ماكينا مسأن كمان نأسريو تسحاحيتو حنت سبيت انترينا أو سبيت تسقر الله نتا سبيتي تحسوا أيو زحلف مستا ماكينا خاير رخب حجي نتا ماكينا نتا سبيتن قتاليا هيبوان اللو ناتو بمعري يحلفا سلزلوه نعو قن يغور سلزلو كايحي نيروه زغيح سيمافورو تحيزو مستا ماكينا تقاتيو صبو أقات عمو يبو كبير أكلاو محسيتهون نايمو تايبوزهون كامو دحين الله لذي أبكمزا عينت ناي سيمافورو بشكلتا تنقا غيخ قبرو مراحة ماكينا بولو تتاكا ما يترقات تنقا غيخ مقبر يهز اللابو وناتو بفلا يسب بشكلتا عيرا تارقا يبلنان منكي حزننا منكي رئينا خابز بل نسأقام متواي كل كله يتوايو كأيح كله توايو نايقد ناقوس حادة تواساس عراي أكال ترافيك بوليس كهلو يداليو تسوتا اللي حق خبر السوتا زي اللي حق أي كبر أبزق نحلنا خا نعاقا خطبل حق خطبرا لك ندحناتك خطبل نياتو إذن درقان أيو حاسيو كلم حجي زحالفو بهوات زي اللو حجي كأيحت عيسوم زموتو كأيحت عيسوم بحادة قازاتو تسنكلو بوزحات يوم كابزي يوم كنم هاركن كلالنا
1: زي خبركم تخطاتلتنا كل جزيه نابسي مافورو أبنا أتولو أوان نتي كبابينا تعذيبنا كأي حبز خونا اللي تقطو كنبل كأتي لان تتوهيبنا بوحس أقباب كنسقري زيقبا كومو انت زي جيرنا اتخقات منا زي الحرقة زي نعزو بوزلنايو بزي كازي أبي كباب سي مافورو بزوح تحساتات زيقات مالو أبسي مافورو زي فتقومو تحساتات انت أمز مسلو كأي حن كلو زي حالف اللو معتصاف زي فكاد كعتصاف وزفتنوم بزحات مرحت تشكر كرتي تعذيب اللغو كرمي كروب أوان أبزنا براقزي أب سيمافورو استفدت سمت إحساتاتون أو هاهي دقريبية لخو تغطاتي لنا ينملس
2: كمزي نعزب وزلنا أبزت أرقازي نسأقام معصاف كل كوليو زبل تابيل لاينا تدخيلو نعزب زلنا كمزي نعزب وزلنا قن مرحزة إيروان بي أربعان شوعتن بارخلتة زي تارق أميكينا قن أبزي في أربطة نسأقام كعتصافي فتنا لو كمزي نعزب وزلنا دما نتحق تحسو نسأقام تعاتفو نعزب ولنا أبزون كم زن عزب وزلنا نتسقام معصاف كل كل يوزب التابي الله تتخيلون نهلو ونكلو مرحزة ER1C81 بارو خلطة زتارق آميكينا حقت حيسو نتسقام كعصف نعزب ولنا نتوم بتسقام وغن زركب وزلو أقارون نهي كتاليا ويدماني حلف ملغت تواهيبوهم نهلو ونكلو نسوب أنصارو حقت حيسو نفتوم سب أقار كمتس نعزب وزلنا أبز حجون نتسقام معصاف كل كل يزبل تابي الله تتخيلون عزبو لنا مرحزة ER1B85-63 زتارق أميكينا قن أنصار حقي تحيسو نتسقام كعصاف نعزبو لنا أبزي كمز إن عزبو زلنا نتسقام معصاف كل كل كبل نكلنا بغلتيو أنفت نزم مصاة تشكر كرتي بحادك كت إلا زهب مسمريو أبزي دما كمز إن عزبو زلنا كلتي إن كت إلا تواهيبون أبز حلفالو زلوا زم مرحزة تشكر كاريت اكتاب بمفتار بازيو أسكا في منقديو بازيك حلف نعزو بزلنا زي نعزو بزلنا ون أب وان ليتي استفدت سامات حساتيو أبزو ون نتساقام معصاف كل كل يزبل تابي الله تتخيلو نعزو بلنا مرحي تزا نعزو بزلنا ER1B6-24 زي تارقاء مكيناقن حقت حسو نتساقام بمعصاف تحسات كفت سام نعزو بلنا أبزون كم زن عزبو زلنا زبو تازي نتسقام معصاف كل كليو بانت أورغن مرحيزا ER1A83-75 ستارقاء مكينا حقت حيسو نتسقام كعصاف نعزبو لنا ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቦታ እዚ ንፀጋም ምዕፃፍ ክልኩል እዩ ዝብል ታቤላ ተተኺሉ እናሃለወ መራሕዛ ኢኣርዋን ቢ5992 ዝተረግአ መራሒ ተሽከርካሪት ሕጊ ጥሒሱ ንፀጋም ክዕፀፍ ንዕዘቦ ኣለና። ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ተሽከርከርቲ ስለዝየለ ዳኣ እምበር ብዙሕ ተሽከርከርቲ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ዕግታን ሓደጋን ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብዎ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ከባቢ ፑሽኪን ኣብ ዝርከብ ቦታ እውን ኢኣርዋን ሲ76 ባዶ 4 ዝተረግአ መኪና ሕጊ ጥሒሱ ንፀጋም ክዕፀፍ ንዕዘቦ ኣለና። ኣብዚ ቦታ እዚ እውን መራሕዛ ኢኣርዋን ሲ4221 ዝተረግአ መኪና ንፀጋፍ ምዕፃፍ ኩልኩል እዩ ዝብል ታቤላ ተተኺሉ እንዳረኣየ እንከሎ እዩ ኣንጻር እዚ ሕጊ ጥሒሱ ንፀጋም ክዕፀፍ ንዕዘቦ ዘለና። ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ንፀጋም ምዕፃፍ ኩልኩል ኣብ ዝኾነ ቦታ መራሕዛ ኢኣርዋን ቢ1426 ዝተረግአ መኪና ጥሒሱ ንፀጋም ክዕፀፍ ንዕዘቦ ኣለና። እዚ ቦታ እዚ እውን ኣብ ከባቢ ካቴድራል ዝርከብ ሴማፎሮ እዩ መራሕዛ ኢኣርዋን ሲ6-8 ዝታርግኣ ተሽከርካሪት ከምዚ እንዕዘቦ ዘለና ብጫ ወሊዓትሉ ንከሎ ኣብ ክንዲ ጠጠው ክብል ዝፍትን ግን ከምዘይተሕልፎ እንዳፈለጠ እንከሎ ክሰግር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ድማ ቅሩብ ሜትሮታት ምስ ተጓዕዘ እታ ሴማፎሮ ናብ ቀይሕ ተቐይራ ቀይሕ ጥሒሱ ድማ ክሰግር ይፍትን ኣሎ። ኣብዚ እውን ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና መራሒ እዛ ኢኣርዋን ቢ7072 ዝተረግአ መኪና ኣብ እዋን ምሸት በዚ ቦታ ኣብዝሓልፈሉ ዝነበረ እዋን ቀይሕ ተወሊዑ እንዳሃለወ ንከሎ ነዚ ቀይሕ ሸለል ብምባል እዩ ንፀጋም ክዕፀፍ ንዕዘቦ ዘለና። ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እዛ ኢኣርዋን ኤ6636 ዝተረግአ መኪና ቀይሕ ተወሊዑ እናሃለወ ንከሎ ጠጠው ኢሉ ክፅበ ኣብ ክንዲ ዝግብኦ ጥሒስዎ ንቀይሕ ክሓልፍ ንዕዘቦ ኣለና። ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ መራሕዛ ኢኣርዋን ቢ7-8 ዝተረግአ መኪና ቀይሕ ተወሊዑ እናሃለወ ከሎ እዩ ነዚ ሴማፎሮ ጥሒስዎ ክኸይድ ንዕዘብ ዘለና። ምናልባት ኣብዚ ነዚ መራሒ ተሽከርካሪ ጥራይ ዘይኮና እውን ነዞም ብማእኸል ክሰጉሩ ዝፍትኑ ዘለዎ ኣጋር እውን ኣቓልቦ ኾንቦም ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ መስገሪ ኣጋር ዜብራ እንዳሃለወ ንከሎ እዞም ንዕዝቦም ዘለና ኣጋርን መራሒ በሽክለታን ግን ብኣንጻሩ በቲ ማእኸል ፅርግያ ክሓልፍ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ድማ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ በቲ ንኣጋር ተባሂሉ ዝተፈቕደልና ቦታ ጥራይና ክንሰግርን ክንሓልፍን ዝግባአና። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ድማ እቶም ቀጢላ ተዋሂብዎም ዝሰግሩ ዝነበሩ ኣካላት እውን ንዕኦም ከሸግሮም ወይ ድማ ኣብቲ ምንቅስቃሳቶም ገለ ፀገማት ክፈጥር እውን ንዕዘብ ኣለና። ትእሶም ኣብ ግቡእ ቦትኦም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ቀጢላ ተዋሂብዎም ብግቡእ መስመሮም ይሰግር ኣለዉ። መራሕዛ ተሽከርካሪት እዚኣ ግን ብኣንጻሩ ቀይሕ ብምጥሓስ ኣብኦም ዕንቅፋት ክፈጥር ንዕዘቦ ኣለና። ኣብዚ እውን ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና መራሕዛ ኢኣርዋን ኤ2638 ዝተረግአ መኪና ቀይሕ እንዳቆፀረ ንከሎ ኣብ ክንዲ ጠጠው ኢሉ ክፅበ ዝግብኦ

سلام سلام سلام، كلكم عوشتن عوصعن زلخم من دقنا من كلهنا سدرا بيتات كميزم دقي سدراكم تمزز دلخم تمرتي جماميركم منديكم كمي تسمعقر ولهم زم دقي بتعم نفعات كل غزي مؤزوزاتكم زم دقي كل غزي مؤزوزات انتخونكم ممهرانكم فتوخم سدرا بيتكم فتوخم مقربكم غربا بتخون كلهم يمزدنقهم اسهم كحقوساتكمكم تنبر زم دقي حراين بار حجي عطمچوت مدبنا ابلك ساعتنا قدام ساعت ساعتن فرق اندبخلنا مصيناكم علينا سولسكا كل غزي مشيت ساعه شوعات خمت دغم تفلطوايهم زوخونه اندحر عليكم زحتت كازوم دقي ابتعت له تليفونات ناول دخيت حبابن بابلكم هالو تبلونا تعلولنا زوم دقي وزحت كاتعلولنا اخوم بفلاي

0: شدة.
1: عند عديلكم عند وعيلاتكم كمالكم وعيلكم زم دقاي لومي ززن طولكم زمتا بحنق الحنق اللي تايك جمراي حدا معالتي تقادلاي معاي حنق الحنق اللي تاي إلوني أنا دماء سناب سناب تاي مسبلكو سأني تقادلاي ويج أما تقادلاي انتاي نبرا مسبلني أب أخلقو قب أبي ليا كيس أنحكو شدة ويدما كونغو إلى مسملس كلو تقادلاي فلت كايا فلت كايا فلت كايا فلت كايا قام الربع إلو أطاق علي زوم دقاي شدة رزين تاريخ زلوا حربنيا تقاداليت إيا سلائي أب كبابيو أب بايتا وي أب مريت أب منقدي أسر شدة تقادلتي أب حمد تسائلو أنت ريئوهو تقادلتي مجم نيروم بزي أب كبابينا تنك أسعي سنبم ببال بخطر فرحي أب سرئو شنتي طريق طريق يبل نبرا كيدك أسد ما مريئتي وقحو نبرا زمدك أي فليتي زانتا كيان حنتي حدس زيتا لبست شدة كعلو لكم حدقوان ناب حنتي مسرع قولي تقادلتي حنتي شدة بس حطم امو نحادي شدة زعرق تقادلي نختكون تباهلا دما اب قدمي اتا مسرع تقربت جمعيات بهال حكيم مسرع نتا شدة بحادرا مساخي حزيا سلز تبهلت جمعيا شدة احزا تقربت انتخونا مسرع ملئتي شدة عريقو تلقاقبو بخطر ملحام قرصي اتشدة ملكعو غيرو فصم كال سم زيبولو جعما مسيلو نبرا اتا حداس شدة مرح مسرع نايتا مسرع قولي نحادة تقادلاي فصم زبهال شدة خاه عريقالا زا شدة معها وصدة مسبلو فصم ايفال ناتي دحان الله بو ادميات رايا تلحا حما ملكعا قيرا زلا وقونا بدحريا قن صبقيا زلا رايواندو بولوم ناي اسماعيل تخف نسماعيل توهبو يبل مليسو امو اسماعيل تقبلو ناتي حداس يا زلات مالي صبوع غير الححيمة ياي ناي سابا أخفي ألا نسابا توهبا نسبالي مرح مسرع دهان جمعية إذا شدة والناس قاعدين رخب الله مسافي حزية تبهلت نسبحيتو إتا مسرع كلي مس زتواس أهدوتات نسألائي نمسن بعد بدحري سألائي تتأوين متقعتي فسئما بغصبة بوتئن تملسا إتا حداس شدة جمعية أبش شانطاء مولد أب شانطاء حكمنا بشأرق عسيرة أب زبانا حزيلاتا زبزب النابلات كب تهارمة وتحدر درقي عز أفيد كلاشين العلا غترى قارك وعلت عبتي زنبرة وعوع كنات لعلن تحتن عب فقدو كرباتاتن شنجروتاتن زنبرة تنفاس زيبلو قيا اتا حداس شدة مأسرئة تبتقو عب همبرت سألائي وديقا ترفت نسبحتو نقهو سألاتي نتا شدة رخيبهم شدة مارخنا إلوم أرقراو إلوم النابلو دماء فكروا نتا بعلتقيا شدة سألائي إنا دبلة وتحدرات عجيبو ناب كندي مرحيهم أقربوا مرحيتهم وتحدرات ونريل مامو وانا زا شدة دقا عبيلو إلو حتتم والتهدرات وعن عداء تراي أقرو أقرأ يوز إني لو كهدم رئينايو إلوم حاسيم حبروه مراحي أم كونريل إتوم والتهدرات حاسو تموخانم مس فلتة كيلو وصو إلو سوغوغو بدحرزي كونريل إتاشدة موليق آخي تتقف وي تقادلتي وكا تقادلي جمعيا بين هاجما كاب إيرو غيت من طلا قدي فريحو ويو مراحي درقي عب صندوق يأتيو بمفتح عصوا بدحرزي قاة شدة انتاي كونت نبي أبلت تقادلي جمعيا خي انتاي تسمع عب قال اي كفال كعلي لكمي
0: شدة خمين يرح قمر ربع مجم شكورينا يريهم حقي قمر ربع بزحت أجمل أب هاجرنا أب إرترا بفلايك أنا تقادلتي أب جزية صورة أنتايكم دسرحو كل جزية رئيكم يبتلي بجن كتملو سخلهم بزعبا جمل كل جزيهم تزارو من تدنقن مغنياتو جمل أب باسبورتنا اللو محتم أب تي بي إره كمان أسي عرمانا أسي لوغونا مالتيو جمل تاريخاوي نتقادلاي نحمو مشكم نوغو عيزو خييد سنكمس أما أكل تسألائخ تسريعهم تر إلهم توم أجمال بدي دمسي ناوشت تسألائعاتيهم أبروخ أبلهم نتبرات أقبل مصابلهم تقادلتخ أني تاي قبر سرحيتهم ودو أبلهم أجمالهم حيزهم عزر نعم ساحل جمل بابور صورة إنيرو لك كمزا بابور زي أتريو أدلهم بابور صورة مقو عزي عينيرو صبوق زانتاخ أني أزنتي لنا بيطعم يقني لنا جمال ربع ندابلنا حجيخ أنا ابن أسمدب من زيادة ذكرة ماما مسيح بابا مسيح كلهم قولوا تأكيبكم حيسك توادا درمو وسيئتو دويلكم نقول نزوم دكاين

0: هدر تاريخ إرتران إرتراويان إنّا بقعزون ناس
1: عالم كماندس صالح
2: عايز كسحبن
0: ما هدر حبرة السب إرترا أبتحت مقزاتي ده سيسا لقزاتن بدوهتاتن قدلن محبرا وهيوتن نطاميرا
3: أزتر الزيت قرفية
4: بي إدواني نخيناتك أتفقد مثلك
5: تحسبه مكوز تلاي كون
0: أردك أنستيون عداو السنة سنتين الترئي مهدر حق منبار وهيان حقوسان دبس قيان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تهانسة حنا
6: ما يسبق حاسبة لي فلد شكر ما كرام بل نحرين
0: سحنا نسي تخاطة تاليت فيلم عب إيري تيوي عب كرابا كيزي
3: وشكرا
0: أفراي منستر زينا أقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعقس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعقس سامويل حادبر مهدر حقي أقرابي زي أب إيري تيوي

0: مرحبا بكم متقبعة عدو وتخرج لليكم حيثما متقبلتنا كفو ليكم لقليوم دولي لها الأخبار أزي اللي تقدمتو ككمال المصالف كله أرس أخبار اتمي ديريت باتي بقعي ودرجة مورو اقل عبجي حبر كم سلات حزي مدفع غدت كالتمام مكتب تعليم دي بمديرية ابن حيلي قل 83 مدرسين مدراء مدارس ومسؤولين إدارة مدارس فداي بهم أثناء يتم أتم مدينة كرن مدة 3 ورحنا عدات وزبنا أقبوي شقية نابرة لدرسوا 40 شباب دي بيوم 10 أكتوبر تحرهم قبلت كوريا أسك مدر أمريكا قلت فايتت لقدر باليستيك ميسايل حديث كم سال أفريت أتأمرتهم حكومة بولندا هجمات أسلحة خفيف قلت تكرع أمور حلفت دي بفرنسا ات شبابات عباي ومؤسسات هاي بتقدامات هجمات سايبر كم سال قبع حماتات أخبار حبر ايام من ارس اخبار التفاصيل الاخبار اتمديرت باسع بقعي ودرجة مرو اقل عبي جيد حبر كمسلة حزي اتفاقات قدمام تقرير من عشا عثمان
1: بقعي ودرجة تعليم دي بكلو بعمد دي مقباي درجة هي فنتي تقل عبي جهد حبر كمسلة حزي في قريد امتحان سامناي فصل دي بمديرية باسع قل تتقايم دي بيوم 10 كل اكتوبر دي باقا باجتماع اتفاقات قدمام التام مدراء ومشرفين مدارس مسؤولين إدارة الدوائح ووالدين لشاركة والتجتمع مسؤول تعليم

0: أستاذ إسماعيل صالح بقعي ودرجة دراسة كلعبة مدرسين مثل مسؤولين إدارات دوائح وأبايا عدن صادو قدموكم صلح لو أبرهام مدراء مدارستي بقدموا تقارير بقعي وفقري الدراسة أورودك إبدوارو إبزح أسباب كم صلت فنات اندحبرو قياب درسة ومدرسين متابعة والدين حوانيت وإما تحصر درسة يبعقلو تعريم من أقد أسباب فقري تهرتكم سلطوم شرحو اتفرع تعليم أقليم قبلة بحر قيح مسؤول وحدة تعليم أساسي أستاذ علي أحمد بجهدو سفايت وبقع تعليم إقل لدك قبل أقب بجهد إقل مدرسين ومدارس ليتا لترف زبط إيكون دور مشاركة مجتمع بعامة والدين ومدرسين وإدارات دوائح فنتيت مهمكم سلطو حبرا مشاركة تبات قدمة تقارير حق ولا ودوهدك إبر مدارس وما قاعدة أفصول من وراتات أكادامي ديبو إدود الهلا قارات صبتو حسر قلت هيبو تحسبو مدير مدينة بازع السيد هيلا أصفها ديبا قدمة كلمة كاتمة لقيمام لهلا مكاسب ودعف اند أليليكا حال شافق باصروتكم سلطن دابرها دور ومشاركة مجتمع وسب شركة جهات اللي يزيد لاكا ابجهت بعدت مكتب تعليم دي بمديرية بازع مبود لهلا بوي قيمام درسة للأت آمر هدق دي بيوم 10 أكتوبر مثل مشرفين ومدراء مدارس كمسل ودا وكيل إرينا حبرا
1: مكتب تعليم دي بمديرية ابن حليب إقل سامنة وثلاث مدرسين مدراء مدارس ومسؤولين إدارة مدارس فدايبا دي بيوم 8 أكتوبر دي بشبه مدينة ابن حليب وكدب عور أتنايتام للمدرسين دي بأقبوي ثبتات وأدرسوات فدايبا موصل والدين ولجان والدين علاقة سنية اندخل قو شغل سنية إقل أقدو دور عبيل قدمو دي قوبو مداليات سرقو مسؤول قبی ادرسات ممبر تغسته قبر کرستو دی باس معا کلمت اتنیت مدرسین فدای بام دی با ادا کاب ما اتردوت بقعی تعلیم اتا قبی جهد لسده کمسل تحب برام مسؤول تعلیم اتا مدیریت ممبر تصفای تغسته بجهتو مت مطور لام اب معاونت جهت حکومت قبی لها لجهد دی بورات دریس و ادرسات لشکو مدرسین فدای بام اتنیت دی فگری دراسه تأثیر سن کمسل بو ابرهام اتنيات مدرسين فدايبام مهنت ادرسوت ابعمد ديبا مجال اقل شكو هي اقدا دور عبيكم سلبولا شرحام مسؤول فرع تعليم اقليم قبلت ممر بتزقي كداني عبو تعليم اقل تتأكد مدرسين اقل دومات فاقدام الدنقوبا نايدولو مديرة مديرية ابن حيلي السيدة تلحس فغادو مدرسين راقبوا ملهلو اتنيات زياد مسؤوليات للرفعهم كمسلطون دفهمو جهدو مقل عبو تحسباتم مديريت من حيلي من روضة أسكة لأي درجة للدرسة متو عصره كلي مدرسة هالأيام دي بكسل سودان لليت حن جالية أرترين لا تتمك أرح مدرسة الأمل دي بامتحان سامنا يفصل نقاط وكل لسجلوا درسها أتنايتتم دي بمكتب حصر عدات وتعليم سفارة أرتريا دي بسودان جالية أرترين دي بكسل ولجان والدين لن تزمت عدات من أولي أسك سالسي تلفقرو عجلات لبعدام هي قلت أسعي للات حزيوم أكتبت تهيبو رئيس لجنة والدين السيد جامع سالح ووكيل تعليم سودان ديب كسلا التسمع وكلمة فقريت لها دراسات أمرتا جهد ومكايد نايلة مدرسات وحصر مدرسين ووالدين كم سلطان تحبرو قبل هلا جهد حمدوم مسؤول مكتب حصر عدات وتعليم سفارة إريتريا ديب سودان ممر بخلطين هبت ميكايل بجاتوم لمناسبة مثل الليلة ذكرى 5 سنة متأساس مدرسة ثورة سبت قبات ترجمة فنتيت كم سلبان دحبرا حكومة إريتريا من مدة قدلا بلت من مدة ندال ناي سلاح عند أمتت ديب سودان إقلا نبر مواطنين لأداليتو كدام تعليم علاقة مواطنين مثل عدوم عند أكدت شباب إبعادات وسوالف مجتمعهم عند تبنهم رؤية واحدة حتى قلتها لقلهم لسدكم سلط شارحهم والدين ودراسة ديبها بورعيم ديبات اللي هيرار تعليم اقل زياد فقريت كمسال كدمو قلد بيقو لعادات برنامج عادات للتليت علتم مدينة كرن مدت 3 وريح ناي عادات وزبناي اقبوي شقية نابرا لدرسو 40 شباب دي بيوم 10 اكتوبر تحروم التعادات مسؤول محبر وطن شباب ودراسة مديرية كرن شاب مسكنات اسفازقيم

طبعا ما اسمع كلمتي لبرنامجك فلنا الى محبر شباب مهنتك اللي تعندقو لودي برامجك مسلتو ده حبرا لدرسو لرؤو ما تحسر حمدام انت مناسبة لتحرو لدالو لتفنى تجنس نبريت اقل مشاركة اتأمرو. سكان مديرية ألونا دي مديرية معاني لا تأتي عصير 8 كيلومتر لريما قبير دميت بكيوا لأسنه اللون مسؤولين ثلاث إدارات دوائح بهلت إدارة دوائح عنا عندهم عد حرقز وعد خرن قل إرينا دي بهبو حبري لكيوا لعلى لهم محجز قل ارتاع بشعب سرقل كمسل اللي تشرحون نايدولو مدير مديرية ألونا السيد هايلي مانقشاب جهتوم سكان لا ثلاث إدارات دوائح سرقلوا له لو شغل عند حمدان لنا يا صنايع شغل كم سلتما محجز مواصلات كم سل لارهي حبرام الدونغوبا لقبي قد مسنه تقلتها مثل خصصا جهد ديب للسادو قلت راحوا وهي دفعنو حيث متقبلتنا اخبار قبط عدي بل عند اهتمامنا ازي لقتو نتعدي اخبار خارجتهم.

قبلت كوريا أسك مدر أمريكا أغلت فيتت لك أدر بالستيك ميسايل حديث كمسل أفريت أتأمراتم لميسايل دول بعدات قلت هجم عند إيقابي سيادة عدا قلت أدمن لأماما كمسلتو ريسكم جين أون حبرام لا أسلحة أور قلت بصح لك أدر مسافة ليت عندي إتقابي هدفو لزابت كمسلتو ريسكم جون أون ابتوساك أفهمام قبلت كوريا بمقدرة نوصل أفريتو من شفاقة كرن لقايد ميسايل دي بحل فيها أمعيلات حق وجربت قبلت كوريا بالستيك ميسايل كمسال جربت لتأمر قبلت كوريا قلت مزيلة تقدر فرهات أمن وعسكرية قلت قابي أفريت أصلحت أور كمسال توكل تشارحم حكومة بولندا هجمات أسلحات كفيف في التكرع دي بزحات مدين عدا عملية تقلقبة أوامر حلفات الحكومات الأوامر الحلفات من يوم 7 أسك عصر أكتوبر ليتا دي بلد فناتا مدارس سلس هجوم أسلحات كفيف وسكاكين حق وقبا أبه هجمات من الوحدهين عصر 5 نفر كمسال جارحة وتقارير دي بالحبر قل مدارس بفرهات من شقلن باطلات كمسال اللي أفهمام حكومة بولندا مجرمين قلت زبط زيادة 14,000 أنفار بوليس أمن وديش كاسات كمسال اللي تشارحهم أسك الله بقى بعمليات زيادة 140 لقبو أنفار تبطان كم هلو سمز أمن لعادي بالحبرهم قلت التلال كمسالتو ما تأمرهم اللي دي بلات فنات دوارات بولندا لقب هجومات مدارت ملكية أسلحات نايب حتى كمسالتو لحالة من قلوب لدى اللوجهات لحبرهم ناي آخر كبر فرنسا دي فرنسا ات شبابات عباي ومؤسسات هيبت قدامات هجوم سايبر كمسر قبع عمتات أخبار حبرام لنا عصر يوم عصر كل أكتوبر هجوم أقدم مخزن أبيات بلع وسوبر ماركت لأماما كمسر العالم سبسلطة أمن فرنسا دي بالحبرام بسببو دي بمال واقتصاد كسار كمسر جريت أفهمو الهجوم دي بألات برادات وحفانات تردت بات ألقا حفانات كمسال جرادي بولت هدق اللام رئيس وزراء فرنسا سباستيان لورنو لحديث تحقيق قلتي دي اتو مؤسسة امر ناي امن سايبر عدو ممر حيب اللام عدقاتات فرنسا مثل اسبانيا برتغال بولندا جرمان بلجوم بشبكات سبت لتحابر ما لهجوم التدول لهلاما درر قلي دي كمسال قدر واقم هلام حيث متقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمام مارس أخبار بدقمان إتي مديرية باسع بكعي مدرسين مهرو أقل عبا جهد حبر كمسلة حزي مدفع غدت كالتمام مكتب تعليم دي مديرية ابن حيلي أقل سامنا وثلاث مدرسين مدراء من مدارس ومسؤولين إدارات نايلة مدارس فدايبا أثناء تام ات مدينة كرن مدة ثلاث ورحنا عادات وزبناء أقبوي شقية نابرة لدرسوا 40 شباب دي بيوم عصر أكتوبر تحروا قبل كوريا أسك مدر أمريكا قلت فيتت لقدر بالستيك ميسايل حديث كمسال أفريتات أمراتهم حكومة بولندا هجمات أسلحة كفيف قلت تكرع أوامر حلوفة الليتم ودي بآخر دي بفرنسا الشبابات عباي ومؤسسات هيبة قدامات هجوم السايبر كمسة القبعة عمتة الأخبار حبر يعني. كقدم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي من حمد لقل يوم الدول يوم العلنام أخبار كبت عدو خارج دي بلتام هلا وضحان ما يهو

0: قلب حتى من مديرية تقليم عن سباتة قلب من مادة استعمار اسك حقو حريات هيرا راكوفا كمسل واتم درجة باتحة كمليت اقند لي اتلا مديرية التحلفة ورح كاي سامعنا كيوم عل اتبرنامج هيرار بسبت الا مديرية مي كدمات اجتماعية قب كمسل هلا قنقدم كلكم تو متابعة بكيتات سكان الا مديرية بكوفو كمسل نبرو حالة منبرتو مكمسل مسل دولين ري سكان مديرية قلب قلب برعيو حرس وسرو شعب حود ما من ما قبي بتجارة للتنابر شعب لنبر التمديرتا حكو هريت حكومة إريتريا بتلي تراتع استراتيجية وسياسة مدة كدمات اجتماعية اتريين برور كم كل مديريات مديرية قلب ما تامم وكافي من ما ينبل كدمات اجتماعية قل تركب لتنسات مبادرة بقليل لتتريكون
1: مدير بلندهلك عدم ميدان فقريتة مرة وحريمة برضو بكل أكان اللي سبت أمره بسأل بقبي وبقال لي لحالته قلت تعبت قدر وقلت رأي تقدرني لا تتطور هلا هذا أساسنا إلى تطوير أو نعمار حتى قبيتا كالي خدمات اجتماعيته اللي بقى قياسه هلا ناي قبي لعبت صعوبة دي بلا مديرية اللي قبيتا عدم الذي حتى ما قابل اجبه لا على الكون حتى ما انقاتب لا على الكون وسكت اهتات الليل حتى قبيبه قلمي اللي قبيل لا بكرن الدوديكا قبلت من تحزم من بقيس وقبلت من تحزم بقيسكا الا صعوبة الا هذه اللي بجهد لقبا ان شاء الله البرنامج اللي عدها له ومرحبا بلا من هلو أمولها لأن احنا بحيلة قدام شقيناها اللي قبيل بقى فعبت الدوديت كفا شعب لتقيس اللي تقلنا إلا تلو وقت اللي تل شهر سيس قلت تمام انديتي تمام اللي أول شهر سابع بزه سايت بنا قلت الشاك قلناتو إلا ما فرج أورو تقلمي من شعب الناس عن كاكب فعبت دما ساكب كرن اندلا فافكالت مصحتي كالي من شعب انت تبقاس كاك بقحتي لايك انت عندك تكاك عسمرا انت فقار كاك كران انت اتيكا لتمسي وكل الهدف سواتا لقلقلب اللي عباي مدرتا لعلت وان شاء الله اللي قلت قللتو حكومة رياته ليت ولاما برنامجات سبت هلا تحكير وقت اللي قبي اللي بالله سك مالك اتقبي حال قلق باقلاتو
2: كما تروى لليكم الله سورة الله ذات روى لليكم لطبيعة الله ذات ديبا الله تعالى لكن يعلتنا بدير بدير قلب بتقدم وقت سن علت وحرية استعمار بلا شيء استعمار دم مرايا سبقى أبدا مالا أبدا بيهات أبدا حقوها هي نحو وتحرير فضل رب سمى فضل لنا إلى جهودنا إلى صورتنا لدرجة اللي بصحت هذا ديب الله لينا ها قلب كما تروها ليكم أدبر بكل اللي تقلبت الذي قلب الذي بلا نبر اللينا زايت عندي بلا اللينا قلب عباية لا تبال حنتي لا دبر هذا دبر الأجنة حنتي يقول الليتة هذا قلب الله هنا مثل لا تحرير أو فرحة سبب على دي برحب بزوح مش جامع سبب قل متع دي باتو قل جامع دي باتو قل دي بحرية بخذ لا تركبها هذا هني دي بلا قربت فقرات كما تروها ليكم أدبر برات كللتا بلا دبرنا مداع ضحايا رئيكا من قبي دبر أفلوق ودبر قوا دي بدفعنا برلا على أدبرتو بلا قرى شانك شانك قبلات رئيكا من قبي دبر حوار سكهل البدر اللي شاد مقباي مفقار صحاي دي بو سورت دي بنا برلا على دوبا وزراويت أو هيني كله اللي شاد اللي اسك سرقياس علام سرقيال قبل على وبل انكر الاسك ساحل اللي دبر هلال البدر دي بناي قبلت او دمان دي بتابع شو هيا قال باللي دبرنا اجندا اكبرانا تدقنا بديه دي برأس الهلا دبر اللي هي اللي دبر اللي لا توقع على دبرتو اللي دبر اللي كمال بهل ابناي اللي انت ولا ما حطينا تكل دي بليت يمكن انت ما توقع دي بعرك من قبل زي اللي دبر ساحل كل حنتي كاثر ثريو طيب قباتر ايه كامن قبي كل محازاتنا يا المحازات اللي من جهة قربت لما اصح الله ناي حوصات الله ناي معالتيت محازة الله من العل كم سلومة محازة باللي ناي من هيقه للدرة دي بقلب تحاتين تتكرش عبلة اللي تكرر المحازات اللي هيني من قربت ثلاث محازة اربع محازة اللي كلهم دي جامعات اللي محاز قررانها الله دي بتجامع جو مرات وشعب تتكرر اللي طبيعتنا يقلبت
3: كويس نقول إلا يوم شبه مدينة قلب مبلل الليلة قدم حرية منزلنا في الراس من أدلين لعلى التبارات فنتو بلي بموضع صحي بجهتنا دورة منسع دفع دورة منسع تلي ما هنا عبيد الجنة جف الشعبيات لعلى أنبا وتخم سلومة جماهير شاكوت لعلو عد بقبقته ما أنبتنا أيو كني لما سلت بالاتو قرر حريات لا شبه مدينة قلب ومبلال هلينا بإدارة دوائح قلب اندت بهلت لا أنبتت أسك سنة كل ألف وعسرة وكل إيه شهر سمان بإدارة دوائح قلب أقول كل خدمات ناي شبه مدينة قلب وانا إدارة دوائح اندت أدقايس صنحت مهلتو السنة كل ألف وعشرة وكل شهر سمان دي شبه مدينة عبيت مالتو
4: شبه مدينة قلب تري عند هليك عبوتنا مرة من عكان وعلت كمان كتيب الكادر قلتو إلا مدينة إلا بدير فحلة فيلت عد على قدام دي بلي دي بكبد دي ودا قلت فناتا كانت دي بلعلى هذا لكن من 1979 عند استبديت دي بلا كان كم كما من بيلتا من رورا من قربت من اي حاجه عندك كم كما دي ولا كم من 1977 عندك تبدا سكل الهلينه ديبا درجه قروم درجه جيس كم سل هلي طلع الحبره كبرت ودير برات العلا اسك زي ما هي كمكم يلا لهلا كمكم لي هلا كم كما تم قبي ديب كار درجه قلت جيس وهي قلت توقل سيادنا مره زيات وعبايه سيادنا هنا غلط
0: ورا مجتمع أقول كل لقبي وراتات دولو يقلق با تعليم أساستو أتلا مديرة الله أتمدى استعمار كم سلقي ما يأول دول لأبزح ودول ما لحاود أتيكون ثابت مدارس وأقول كل للأشارك على أقل نيبل سدودتو مناتا قرر حرية علم أساس مجتمع سبتتو حكومة أتكل إدارات دوايح مدارس اندوديت أقروز منو شوم قل درسو بكت فتحت أقلوم اللي اتنايش اندي بتر عبايما جهل قل أبدو وقويت من أفياتهم قل أس روتو اتعقل مهرو كللو

0: هذه اللي حفظتنا حفظنا ماي وتربت العبات اللي حتى منا برنامج حكومة إريتريات قل احنا منا قدم حرية جبهة الشعبية اللي شغل اللي كل مثل بلا حرب وبلا عمار عد تودي مثل كما عادات للناس عاداتنا جبهة الشعبية تلا شغل ومشاركة البيان بالعمل بالعنا لما شغل كاب عملكم سلت الإير وديت ك بزح قايا ساني اللي أول بحبرت عم بتا حرهين أي حرستاي قل أردو قل قلو تقرها تقول ليش كات بهلا أسك شغل ما بمساعدة لقب أديب وقت على نتلي زمن اللي لكن أورود كفر لأرض الله من نقل اللي كسب وقل قل عمره لا تربتي أعقابك من قبل ما يمر للشتف من كان بس اللي نائل كرامة أكرامة لكرامة وقت وقت بدأ وقت مسي يوم عامت ما أكرت مني نهليت بالهلين قل لي لكن ما يتحط مدير تتعقب أو قلوا أحفظنا من قبل قل وقت لهبنا وقل لهم حرسنا ما سعدت سبت عباي بديبو اللي قليل يكون دورنا اللي لمواطن كله أي حرستاي فهمي اللي شغل اللي وبحبر لتحذيه أماكن وبحبر للشاكة زيادة لكن أوروتك ديب قرهتو لتبهرت كمان عبي نتيجة تريتان نهليت وسك أزيل للشاكة أحلا
1: هذا قدام الله شبعين هو أبكي والقبي هلا ديف سامك اليوم ويحط يوم ده فررنا بشعب مثل مدارتنا لدى واحد شاركنا بلدتو مثل ما ده فررنا ومعلومة بنابرا شغل بنابرا البهالة لا الشاكة على العلا لكل اللينا مسؤول الشاكات ولا تشغل ابن ابرا وبكي ولا شاكه ولا عامة نزلتنا على تقارن ايو شو وقت يكون عند الداتا بتثبت له سل داتا بس عطات كل كاتري كل كل متر كل متر نشكوكم هذا ساعه لا يقدرني عامة لكن كم شاكه وزخكم شاكه عند شقيقه ما يرضي حوصه ثبتوا حتى دول عند شقيقه كم يكلس دقمتكم حزه صقام بلا صقام حزه تنا كاتري تاي حوصه وديكه دبير مثل الحلا كان جريف بالله قالك انا توزار البهله بزحل على شكه مثل مخيره الارنا وجغرافيتنا الارنا ديما اسان الحز ولد شغلات هذه ديات ايوه قدام شكه لا تعب هلا نوش وعبي دارات من قبي وزارتنا يدت فنتا فنتوين وزاره الزلام سلا شعب سلا دارتهم شكه لو تعب لو فقرتنا اللي انا تقول لي ارد ما شاء الله ديركني علانه ساعه ابراق على حاجه تاخر دي من قبي انت كذا تتذكر منه هذا لكن ما شاء الله كثر جبا مترو لكم فنتوي تصفح بينا وسيتها بينا مرتو سيت عبار قبل منه لا قدم لا على قطعه الردان تبع احنا لا قبل ما صار بلده
2: دي بنا حرس دي باللي لا شعب لنا هنا 90 تيت ما من امبل بجرادين لا تكللت شبه مدينه قلم بلده دي بجرادين اندمبل دي باللي لا افروا اقل اللي شبه مدينه قال كالق الاقليم ذات سك ديب كرن واسمره وديب كال عدوتات لتنادى ديب اوقات هلا بالتو فنتوي بناي دنش بصل طماطم رينا قالو منغبي وتلحيسه درجه فنتوي بناي حرس هليت جني بالقم قدر ناي كرامه حلف حلف اندبيلك لا لتحرس اكل هلا تو مهيني كم كرو بالتو مسلم الدنغار ناي كرم ناي دعام لا على ويوم عمت شوية ما دنجارنا زلام سبت هلا دي كون دي بوما لا شعب لقدره شاكة ودي بدحن درجة هلا قليبة لقدر فلتو
3: اتكديت ماي رئينا من قبي قلب مساقم ماي من معلبا كل لكدمات ماي تاميمي كوني لهلا يقل نقطة حداث سبت قبايا اقول كل شعب مديرات كافي كدمات قلها بيقدر اللي متاكل اللي اقل بالحوت حكومة امبال حلالي لتفنات تجارب تودي من حرية اسك هاد اليوم لعلى متاكل محقز ماي قل ترهي امبال حلالي كدمت لكف ماي قل توجد لقبا جهد في قريسة نيت لمتسكم هلا سب مقدرة كدمات ما يشرحوه.

0: الجبي ما دبرت عنات أو نقطة مركز صحي تلها الذي إلا كانت تلا حوس كتما أو شبه المدينة لا قلب لها لا عيادة أيوة ذي لا عدم كم سنة أنا دي إلا عدم 10 15 سنة ولا من الوقت لا اللي ودا دي بو أسبدها ليش قلت الشاكة دي بالله ريكو ما قبب بلوها كم سلة قررت قاسك معرات قلبت الهليت أساس قاديبة وتين دينه يمكن على الأقل 20 طن لقبي أو 10 طن هلا دي بتين دينه كرويته عمود كل الشاكة إلا قال ما حصلت قال لك هندسك إلا اللي وديت وزيادة سألنا أبا وإن شاء الله قلت الشاك إيه برنامج اللي بالعمل هلا قلنا كاللي ذات قروب صعوبات هلا حريلا سكان تلا من الناس سكان والعلدي بلا للأقرب من قلاق إلا ساقم شعوب هلا شعوب مبلش شعب قلب كمان شعبنا سمينا وقعه بحريدي إلا شمال البحر الأحمر إلا لساق مهلو بزحامنا اللي سكان اللي مسلو للقايس أو مسلو للجيمم عدد يكون لهلا مثل لا ناي ساحات كديب إلا شوية اللي قلنا
1: شعب كدمات تامي من قروب قل الركب ديب كبت لعاد مؤسسات إيريتيل من حقو حرية إن تتبنى كدمات تامي من قل شعب لهيب لهلا مؤسسات تو اللي شعب ريم من ديلي الشبي بمواصلات إن ديلي الجرس بكسار إن ديلي تعب من قروب كدمات قل الركب بحكومة وجود لهلا كدمات اجتماعية قلت بها القدر شعب بدير كدمات اتصالات قل الركب إن دا أريما اسك ريم قيس سبت على نايمال ونحر كسار صادف فعلت كدمات عافيت من أساسها كدمات تو يوم لبولاد كربت لرئيال علي عمسي اتعيادات ان تفرجها نوسن وجناهن لدحن هلا كدمات عافيت وجود من مهلا مثل ما تكمكام دقاقيت عدد لا التمديرات لنبر شعب اتوسق جي سبت الله لهليت عيادة كافية كم سليكون سكان من قبي ومسؤولي مديريات اتبدايات لترعوه من قد يتا باللي اللي مطالب قبيل اتوقم اند اتيت حكومة قلورات عافيت اولويات اندهبت حل دايم قل تركب وقل حديث اتبدايات بنهليت

0: خدمات اي تعليم لما تمددوا ابي تغيير امسا امتى انا تغيير بالمي لما تمدد نهاية تعليم تحدد اماكن اللي يطلع على كل الاماكن مؤسسات نهاية تعليم راكبه من الروضات اللي تبقى سكال اي درجات فهنا قبل من قبزي هل اي درجات ثلاث بيات حاملين دي الا مديريتنا ثلاث ابيات مدارس نهاية كال اي درجات بيات حاملين اللي اورات من عبوات التعليم قيس لها الهرار قرومت كالو مؤسسات تكلو ما هيني قروم قيس هلا التأفريات اللي انا قبل من قبل تلحل فحد الزبن قروم على الافريات إذا لا بيات مدارس سنة لا فرعت فنتو إلى كالي درجة قروم ده تقيس على تطور على أقلا حاليا رينا قام قبي لكن الأفريات لنا هنا كم سلالة حزقها بي حلاني اللي ينميتو إلى سبب رينا قام قبي لتشويه كل تجهد مسؤول لجيل الجيل اللي تشويه وروت منها مسؤول هلا حتى إيمة حصار الدراسة مسؤول هلا اللي هني أيوة قالي لا لا سبق ولا سقم الوالدين اذا ولا دراسه صعب تمام من قبل لا سبق والدين لو قالي ريم نايم در هلا اللي ورات من تشوه تا تا دراسه لما تصير هلا كم سلاله تحز جلاب قال لي قالي تردت علاقات بينات مجتمع وبينات مدارس اللي ما كما بدير علي يهلان زي اذا يا دوب من حديث لا احنا لبناء ديبو بقسام لهلينا اللي تردت علاقه مع والدين ولا الى مدارس كفول التردد العلاقه اللي التردد ان قيله بقعتنا نادر اسات من قبل ولا افريقيا نادر اسات قلت اكدت قال دي بناي فكريت ناي سامناي قلنا هسينا هليت اذا دي بلا ناي سامناي فكريت تسامناي فسل لا انت احنا بدرجه وطن لقب امتحان التحاليف وتريف كم سلاله حزيه لينا اللي سبت قباه يعني تفكريت لا بتكنت تحسيه
1: مديرة قلب حتى من متاكل ولئيت تبتصح وديال على لعب مشاكل مواصلاته الدواء سنة كلالف لا تبنيت قبي سكلا ابا كركر ودو كمسل هلو.

إلا قبيل له قل عربات من قبي وقل دحن مواطنين وتيت كم صديقون من ناتا ماي مرير ماي طعم لا بتسح عند بيلو من قياس وبتسح وإعلام كم صديقون شرحو أسكر لا تلا مديريات لتمدتا تقبوي يهلا لكن دقاقيت بكيوا أسك حد لا بتسحن أقبوي اتكيف رشعب كدمت لركب كم سل هلاما لهدقو تلا مديريات مسلمة قمتاي وإكتر قيا كل مواصلات التبوس شركة حرات كدمت له بهلايا لكن مثل بزحيلة شعب مديريات كافي يكون حكومة قل اللي ما تاكل قلت باله علب التوبوسات قلت وسك وأقبوي قلت أسنى تقدم هالليت.

0: حكت ناي أنسات دي بناي روضات اللي إنها وقعن قبل درجة كل حد بعد صحلا مني ولا نقدر ومشاركتنا أولاد ومشاركتنا أولاد كل حد هلا دي بتدأ يثمان ونقبل درجة ما تساوي قبلا هسا قبل هلا كنا دي بكل أي درجة مثلا إذا يوم عملتنا سنة يوم عملت دراسة اللي إنها قبل نقبل دي بمقبل درجة هلا وقلنا طالبات 4184 طن من قول لهم أذري إنه هو قام قبل 1797 أوائل الطن المشاركة قروم الليل تتحمد مشاركة الليل ولا مؤتمن مؤتمن ينبل من نار على سنوتات قروم مشاركة رؤيات كم سهلة قيومهم هذين بلد لا تقام الهلا قلنا دي بكال أي درجة كال أي درجة دي بلا سنة إلا دي بس لس أبيات مدارس الهلا قلنا 400 وورط طالب هلا قلنا من قول لهم أذري إنه هو قام قبل 1807 أوائل الطن لا قد السبب ميز بين قام من قبل حتى الاهتمام لأن لا جنيت بباي درجة ثلاثة بفنتو من سامناي والعل هلا دي بسوساي قروم إذا تقيس من سابعاي أسك سامناي لهلا حتى من التقامات ساتفنا لهلا كا التناي سامناي امتحان بزح دراسات ما ترف لنا ترفوا مننا هلو اللي تلولو يجهد قبقى موديل إكزام تهيب أبيات مدارس لهيبة قل البقاعات وقل تتأكد جنيت ما تحصرهم قل يزيد بدرجة مديرية برضو امتحان موديل إكزام نهيب ناي جرب امتحان نهيب قد ما امتحان ناي يا دولة اللي كل جهد قبها لها لكن لما تحسر لما تصل إيه هلا لما تحسر زيد ليه هلا شيء لأنا قام من قبل ثلاث فنات أنا شاطات تفرر لو جنيت لهم حتى تبيت للحفز يا هلاني ورغمنا ما تاكل ست فنات هلا التامة مدرسة مزت هلا لما تحسر كم سلالة حزيها لاني لا ما حدود لهلا زبن نهاية أنا يا ورا تدرس ودرست كم سلالة حزولة نفع به لهم سوام تم إلى أنا قبل لهم درجة لهم قدوم قبل من مز التف قريت ناي سامناي كم سلالة حزيه ركب اللهم بالذات ابنوسهم الحسورام وبأور أورات والدينهم الحسورام اللهم سنة نتيجة فقرهم لهم لا بس لكن العوائق اللي تصادف هلا تا كهل أي درجة زياد قل ملبولين يركب فقريت قلي يركب قال ما هلا افكار دنقور افكار هلاتنا سوا قيس كما انا اكر عمر للناس هلا تمجتمع ولو كل ما من ينبل لا بس الا عانت الله هلاديو لكن تتعليم تم اسساتنا يا تعليم لكله زبن حدودته لا بس زبن لكن انت هلا بس لا والدين لكله اللي سبت قباله والدين اهتمامنا يوم قل يزيد دورنا يوم قل تعبي مشاركتنا يوم قلت يزيد كفو قل له ولاد لنا يوم سدايت بدو كفو قل له ولاد لنا يوم لا تستهل تربية لتربو قل من اللي نادي بالزبن ناي علماته اللي هيني قل له جيل وأبان اللي تنفع بو قد قدم له بلوته قل له جيل هدف لنا يا علامة أمري هلا لكن اتبدى نسل هلاته وزي أوروت منه هدف لوزارة التعليم اللي بقصت بالهليت وورو طالب مدارس مدرسة موبايل نسبتها قل السمح قلتها يلي سامحني قل ميلا كسارت لنا يو لا سبت رئيت بهذا كان حناما والدين تلولو يتوعيات لنا هيبهم بالهلينا وهينا مسلوهم لا لقاء مودبهم لهلينا لجهد لنا يوم التتعليم قل يزيد قل مستقبل لنا يا جنيتهم دور عب قل التلهوكم هلا قلهم قل متعليم حتى مرتو لو بكت ركوب لهلا نافع كابهم قبل مرحلة قلت بتحته لجيل لي قدم قال لي بلت اللي جيل لي قدم قام من قبل لمجتمع قال لي تطورت لمجتمع تطور حتى دولة نفسها قدرت دولة كجت قال نخلق سبت قدر دورنا يوديل من أهميت التعليم كم سلطة منا احنا قلنا تفانايا وقال تفانايا وقال زيادة والدين قال تتبعوا لها الأقلوم تولادهم مراقبة تردت قال لي دو
1: ما لا أمر حارس لي على أقولهم حين كرم دا تصبروا السنة حتى إن جربي فقريت لي على أقول وراتات قب على مناتا يوم فقريت نايمت كم كام شعب سابت مسكب سبت تركبا شعب الدوارو قرهو اند حرسا من وروين اتكل اين اقل تعدي قادر هلا اللي جرادين اللي منفعتون دا تأمرت قبيلة منافعو قلو علو قادر هلا قبل قلب يوم جرادين اندى قبعتا تأفرري واتبلعليت يوم جرادين اندى ودو اقل نفسهم اندى قدرو واسق قواري باكات كل جنس حملي وفواكي اندى وجدو من افيتهم قلروا وقادرام هلو اللي بنو اندى يقبي اتمجال فريات نهب فريات حليب وبعد التجارة وتشاشت نوايما لكدمو بسحام هلو قلب كل حين للزلم وحالة جوما اقول كل فريات حرس وتي سبت قوت اللي جهت قلق باقل توجب

0: انت اوروت حقو اريد قلش قبا قل حرس قبا اريد اريد حكومته اريد ملكنا الى دولته ولا اريد اللي احنا من هنا لحي ذهبنا دي بكم سنه اريد هنا عول بو حتى كل قل خدمه خالي لمواطن للنفع بدي يكون ناي يكونين نايلة للنفع لكن واجب قل أقدقلو إلا لازم تا اللي ما بزح تأخر هلا يعني قل ما حتى ما أجت قلت أتأور قلت من قبل سلف لا لا تلبت نايلة أراديها وناين واجل الدفع على قل أيوة اللي ما إشكاليات هلا إن شاء الله بزح اللي قبل دي بهلا
1: دولة دي قاعدة إقدامات قال لا ودي التوجنا اللي فدي اللي بزحه قال له منطقة حياة ميت بها الكمن قبل اللي رحياتات ولا شيء ده ما تلقى بقى أو اللي دي قاعدات كم حنا زد أفسلت دي قبلنا كل ودي قدي منفعته له أو رديقة لكن مباشر حوالات حريد بقلب تحتها لقى بقى قلنا اللي هي حوصصة بتبنويته ينفعانه ساقطة أز اللي دي قاعدات اللي منو اللي محاز كم تروه ليكم ما شاء الله ما هي كم فتينا ستي كم سلامة هيني أطرافنا المحاز اللي هو هي جرادين دودو قلنوصهم قل لك بو خدمات قل الشعب قل لك بو هايبة الليت كزي مثلا عايش ديبو كنا مثل
2: ابن هيتنا ماي رينا قانا من قبل ديب شبه مدينة قلب ديب سنة 1997 لا شاكا ناي ماي انا ديت وباسكات الله يبلت هليت بلت اللي بلي جومرات لهم بلو بجهة قبلت لهلا عيلة منا باسكت أسك 5 كيلومتر لقبرين بديبا بهلتو اللي التل ساعات اللي رأيناه قانا من قبل دي منفعتنا يو منا لعلناه ومنا شعب بدير لعليو قروم رهيت لامساتو التل ساعات اللي قروم شاك هلا ولا كافي قل توق النيبال ينقدرني التل ساعات اللي 5 نقطات نايماي بحبر قل شعب لهيبة ويلا وزعبنا أسك 200 كلمة و50 لقب مهين دي بأبيات ناي جوا بومبات هلا بهلتو بواجب شاكا هلا
3: اللي مجهود اللي فدل لقبا ما السبال واستشهاد سبتو قبير نحرون دي تم وقال حكومة ان دي لا تقبل اتراس لحكومة لو دي تاقلو تنبورت مؤسسات نايو لاتا وغدرتو ان دو السكا اسك الله من قدمة حر بهلي هلا اللي هي بدل ما تاكا بأدام وانو كوي ادو ميدو ونتعوت لتبل مال لعوتت وحريت لسرقيتنا اسك الله مثلنا سبت الليت من شغل حر لقيل نبل سبول عصوم ولا وك مجتمع قنبني قدرنا يوم اقل جرار وقريدل لتتصبر اقبوي بمالات حكومة وآلات حكومة لتساطر مدارس بحكومة قل تبني لتتاك عيادات بحكومة ومؤسسات سرادي قل قبا لتتصبر لبو نوس لقدم ولتجهة محاقزو لبالح قبيل سبت الله قدم ولتعوت الله

0: قروه دي بشبه مدينة قلب بشقق وي بتجارة لأنه بر شعب هلة وحوتو مسلة بس هنا غيري أنا ومن قبل مرة حوتو التلي شبه مدينة الهلة قلنا مؤسسات ناي تجارة كلمت وعصر حتى مؤسسات هلة يا بالو تدي بشغل هلة التلي ساعات اللي إلا كلمت وعصر حتى مؤسسات ندمبل بدير كفاءة وأزه هي كفاه الله دي بأساس مؤسسات للبلد دي باللي شبه مدينتي علاني أزه دي با لحيسة درجة هلا بلد دورا قرومته وطا لحيسة درجة هلا وقروم كما منابرتنا شعبا وبزوح قدرت بو مقلتي بل يتقدرني لا مقبايت لا قدرتنا لا تجارنا هنا مسلا منابرتنا شعبهم مسلا شعبهم دورهم قرومته
1: تلا مديريتنا رينا غانا من دغبي للتجاره لمن كالا كان مسي ليتا اغلون غن قاي من ديغبي للتجاره اللي ديبا جوات لمدينتنا الهلا ان حرسك لتفجرو دي بتجاره للتقير هلا المسر رينا غانا من غبي منا بحرس للتركب دي بناي حملت لقبا ودي بناي فريتات لقبا ودي بناي لقى لقبا حواجي الهلا دي لنا حرس للتركب تلعنا بزح تجارة لتقايس الله أسك من كارج لمسي نايم كور دنش نايم هلا اللي كل اللي دي إلا مديريتنا سن فرة وسن ناي تجارة عداقة ركب أسك من مديريت والعلمة يعني دي بكالي دار الدواء دي نايم عد عدوتات لقايس الله من كرن دي الكا أسك أسمرا لبسح ناي تجارت شغل لتقايس ديبو هلا كالي ديبا من كالا أكان لمسمر إينا غانا من قبي إتلا عدنا لتجار من قبو ولا قلا تجارت لشاكو قلا عد بزح منفعت وايدا مقلاتو هوتا يعني سرو هوتا مقل ركبا أن شاكو قلا قدام قلا مجتمع أن أشكو لتجارت العد كم للدرر قبي كالا تجارت ديبا العد رينا غانا من قبي بزح شغل فايدة لبديبوتو لتركب منو لهلا.

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم، مع الفضائل الإريتريان أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم دورة تأهيلية لمعلم القاش بركة في مدينة غردات حول نظام التقييم. عقد اجتماع في مديرية مصوع لمناقشة جهود الارتقاء بكفاءة التعليم. فرع وزارة التعليم ومديرية المحلي يكرم المعلمين النموذجيين. استشهد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقع عسكري في أراضيها. قائد حلف الناتو يكشف خطة تجعل أي هجوم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الربط السككي وتوزيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. مرحبا بكم من العناوين إلى تفاصيل. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة غردات، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومعلمة ومدير الشؤون التربوية والمشرفون ومدير المدارس القادمين من 16 مديرية موضوعات شاملة التقييم في خطط التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم وتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. وأوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جيرما ألم تكي ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ توكو تخلاي مانوت أن هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق، وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عملياً. وفي الختام أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ ياسين محمد في رسالته إلى أنه نظراً إلى أهمية التدريب الذي قدم مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين وعملية التعليم والتعلم، سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس، وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عملياً وتقييم نتائجه. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 من أكتوبر لتقييم نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموماً وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح في الاجتماع الذي شارك فيه مدير المدارس والمشرفون والإداريون وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حثيثة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة التلاميذ ومستواهم. وبين مدير المدارس في تقاريرهم أن كفاءة التلاميذ ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب تدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتهاون التلاميذ في الاهتمام بالدراسة، إلى جانب عوامل تتعلق بالتلاميذ والمعلمين أنفسهم. من جانبه قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين، وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص في التعليم دور حاسم. وبعد نقاش معمق للتقارير المقدمة طالب المشاركون بإلاء اهتمام خاص

لتقادم المباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية مصوعة السيد هيلي أسفها أن هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيسهم في الوصول إلى حلول عاجلة، داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورها ومساهمتها. من جهة أخرى، أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوعة عقد في 10 من أكتوبر اجتماعا مع المشرفين ومديري المدارس والإداريين لبحث نظام تقييم التلاميذ الجديد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي في 8 أكتوبر 83 من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين، وذلك في بلدة ابن حيلي وكودبعور. وقد منح المعلمون ميداليات تقدير لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على نحو متميز وفي بناء علاقات طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم، بما أسهم في تحقيق نتائج فعالة. وفي كلمته أوضح مسؤول طرق التدريس بالمديرية الأستاذ خصي جبر كريستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين يدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبه أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تصفاي تخصي أنه إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية في أن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتز كيداني إلى أن التشجيع يمثل حافزا كبيرا للمعلمين المخلصين ولجميع العاملين في مهنة التعليم عموما، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطور التعليم. وفي ختام الحفل قالت مديرة مديرية ابن حيلي السيدة الحاس فقالوا أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية ابن حيلي تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى المرحلة الثانوية. كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإريترية في كسلا بالسودان طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة المتوسطة. وأجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان والجالية الإريترية في كسلا ولجنة أولياء الأمور بتسليم دراجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث، فيما نال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشاد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع الصالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلا في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة، معتبرين ذلك دليلا على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور، ونوه بالجهود المشتركة المبذولة. من جانبه أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان الأستاذ بخراسين ميكائيل أن للمناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإريترية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعبر عن متانة الصلة بين المواطنين ووطنهم، وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة الدراسية المقبلة. هذا وتخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. إن شاء الله الفضل كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فقوم معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. استدعت تشاد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوغل عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة أبنا باك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطيرة بينهم عسكريون ومدنيون من دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغري السفير بأن تلك الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، مذكرا بأن البلاد سجلت منذ 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عواقب. وطلب الوزير من بانغي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد إلى حكومته، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكوفيتش عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى وارسو للأمن أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل اسم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم

من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممتد. وأكد أن الهدف هو طمأنة نحو مليار واحد من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها حلف الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقرر الأعضاء الـ 32 في الناتو هذه الخطة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد، وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من دروس الحروب الحديثة. اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران ثانا مان ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تعزيز الربط بين البنية التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادل بين الشعبين. استقبل رئيس الوزراء لي تشيانغ رئيس الجمعية الوطنية تران ثانا مان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس تو لاما ورئيس الوزراء لي مينا هونغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنية التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. في الخبر الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمة سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء التحذير في أحدث تقارير الاستقرار المالية العالمية الصادر عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال صندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق. وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه المواصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط.

فنتنشأ لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم دورة أهلية لمعلمي القاش بركة في مدينة غردات حول نظام التقييم. عقد اجتماع في مديرية مصوعة لمناقشة جهود الارتقاء بكفاءة التعليم. فرع وزارة التعليم بمديرية ابن حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. تشاد تستدعي سفير افريقيا الوسطى بعد توقل عسكري في اراضيها. قائد حلف الناتو يكشف خطة تجعل اي هجوم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الربط السككي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. شكرا فاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: مادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كوماندوس. صالح.
2: عسك سحبن.
0: مادر حبرة السب إيرترا تحت مجزاتي داسيسا. لغزاتن بدوهاتاتون قدلن محبراوي هيوتن ناطاميرا
3: ازا ترز زيت قد فيه
4: بي ادواني نخيناتك اتفقد بمثلك
5: تحسابا مكوزو تلاي كونا
0: اردك انستيون اداو السالن سنتن الترئي مهدر حقي منبار وهيان حقوسان دبسقايان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تانسة
6: حنا رايزبكو حاسي مالي فلد شكري ما كرابا لحريت سبنا نسي
0: خاطاتاليت فيلم اب اري تي في اب قربا غزي
3: وشتا
0: افراي منستر زينا اقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعقس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعقس سامويل حادغون مهدر حق أب أرواجيزي أب إر تي في.

سمعت راحه مش شميتاويت مهانيو بس حمام نايمت قاع تخلو كم زلو ينقر ات حمام ابو ادو ويا بابو مزلو ابتم زولدو صنات ات حمام كمعبل زلو تخلو كاب حدا كساب شومونتم ايتاويت يبصح بعصرت حمش عطفي اي زايد مالت يوم كلت يوم ولدي بت حمام سلخفو مزخون دما اتم كاب ام زولدو نت حمام كمعبلو زلوهم تخلو 300 ايتاويت كبصح يخل ازي خنبر 85 ميتاويت حمام شكور زو معبلو هصنات زخنه كاب ولدوم حمام شكور زي بلوم يوم اب عمدي تنتانه زينا واش متقزا اب كمي كنتات الله نركب امود اتاكل 2024 بدفيت بريزيدنت حبرات منقسات امريكا دونالد ترامب وكالتي اسرائيل منقصاص حماس اب دوحر اسختما قطر ترهيبهم تصبؤ نغزيو دوكبلو تسمعيام كم زنبرو ززكريو استبعتي حزنا برس ممع حماس جهو زحزون فلسطينيين ببابرة ناتا كلكم إسرائيل دما أماسيا أو سراويتا كابتوش مت ببقرب كتسحب كم دما أب أبيات محبوس نزحيرتهم فلسطينيين ناتا كلك أغزبلون تفتاد زحق فينيرو تكبر نات ممع أبز جمر الأول بحماس جهو تتحيزون زنبر مبزحتو أم إسرائيل وين زخنو بزحات زيكتات ناتا تلقيقهم نابسر أم كسنبرون كلو بوغن إسرائيل دما بأما عيزو قطارو فلسطينيين كاب أبيات مأسرتينا تأكل لقاو كيلم يوم أتمس رح تقبارة نايت سممع النغط ألان كله دحري تيسعنا حموشان معالتات بفري تئزاز كدما من السر إسرائيل بنيامين نتنياهو أتسممع تتحسى بزخ أكل التيوم وقنات اندقنا نابقجة سلزاتو سبقاو قلولاو نايت وشمت ماليسو كبأسترعيه كمن دقناون حماس عدقو كفتح إسرائيل دما سراويتا كابتو وشمت كتسحبكوا أبسمم عن تبتحو إذا سمم عزقن زاقيت زلاقي سلام كمتس أكالن زلو مسوخة كينات إيران سلزركبة اتياب منقو كلتيوم وقنات زلو قنطي كالتفو بسلام كعرفاي كالن مخنياتو تأمتح محبرسب علم ناب كينات إيراني زازيز أنحو أبو عمدي قال محتد تلهيت أورس تلهايتي دمي قوم زر أيلو تصوتايو مس سنة ببنيا هيرمون حقوس استخايدة ركب سفير لو أبو عمدي مادر جغانو سنة بب موزيقان بيت مرت صوران كالأي كفال قريبا لا كابتا بشحن شعات تميتن سمانان حموشتين زفرسات قجل بهاليك أي حد عمبابا تكاتي تباهيلوم عصر تزخانو موزيقانياتا تسترفو أولات نيروم نزيعتهم درفتن ساعتن كمزو سخوم تغيرو ابشن شعات ميتن سمانان شوعتن نتاز فرسات قجلة تكيا بوقعي قجلة بهلي قويمة بزوح مريتاتكن تقرم نيرا دحرايقن كمزي زماتش زبالو ازن مسارحتات موزيكا مسترخبا ابكن ديكال قجلة باند نقبر ازوم زلو ريتريند كوينوم نتي مسارحتات كمزو ملكوو بمقبر قجلة مارشن باند كتقوم توسينو تبو عدل كوينو بيت مرت موزيكا مساناس لزنبرة ممهران موزيكا كنتك أملوم عدل نيرونا نحناهم ببعغمنا نمهر نيرنا زما تشيمهر أنا ود ميكيل كامو ننشتي إننا مهرنا نتوم تمهارو أبحث إرقوان تبو معبالة كمزر إيو غيرنا كاب كفل تعليمون مانتو يستبهالة ناي درام كيلا متيونا درام كم تمرت موزيكا ملو كمز مهارو تغيرو ناي نوتا كيلتون سلزا معبلو بزيت أقام كتاوتو خيلوم كالاي كفال قالا خاب طبقتات متحف انتهي حيش قريبا لا اتزقر منن زي حزنن نايزا متحف كابت قبر اتارستي كابت يارستون اتوم اوش تزلو قطمتات راي زي بهالو مقالة محاسبات بملكع قطمتات استدق املوم استفلالي بقتات طببيو حاكيو ملس زي كم قدمو كابارستيو طببو جميرو انتهي حيش كينو دما اوشتي فليز بلا زعباتاتن حاسباتن زنزعون زو حزن زيشن قعنيو كتيتوه قال خواتهم دما حيلة عزبتي من تري زانتا مرعامن متلاون من للاي مس اهقروان صحفات كالوتنيوم أبو عمدي نقوح دمنا هدأت أب اوان عقرقر محدرات تغطي أب اوان عقرقر عقرقر تغمي اللوودو زبلو تدهسي سومي تنحنا أبو عمدي سروا جهد نمقبي ان تكملهم تريد كدمن دحرن محراد دعيات مخانوم بخمين رقاقت ما ازا سروا جهد يتنحنا أبو عمدي شبابيات من السي وحس هنسات هاقر مخانو تقليتو أبو عمدي كورنع تمهارو مهازن سنفلتتنين لورد بارون كالفين حقازيت إيد لورد كالفينن جيمس جولن نقنزابي قعزونا كمينة بره دالات مهارو قدل بلحتن دي

طيب، الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تبتريا. تأتيكم نشرة الأخبار والبدء بهم العناوين. مكتب التعليم في مديرية النحيل يكرم المعلمين النموذجيين. تخريج شبان تدربوا على فنون الطبخ في مدينة كرم. تقيم أنشطة الثقافة والرياضة في المدارس بمديرية سنعفة. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر. وروسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في شؤونها. إلى التفاصيل. كرم مكتب التعليم في مديرية أمن حيلي في 8 أكتوبر 83 من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين، وذلك في بلدة أمن حيلي وكودبور. وقد منح المعلمون ميداليات تقديرا لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على نحو متميز وفي بناء علاقات طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم، بما أسهم في تحقيق نتائج فعالة. وفي كلمة أوضح مسؤول علم التدريس الأستاذ تخستا جوبر كريستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين يدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبه أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تسفاي تخستا إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية، فإن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوب السيد هبتزغي كيداني أن التشجيع يمثل حافزا للمعلمين المخلصين ولجميع العاملين في مهنة التعليم، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطور التعليم. وفي ختام الحفلة قالت مديرة مديرية أمن حيل السيدة ترحاس فقادو أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية أمن حيل تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية. تخرج في 10 أكتوبر بمدينة كرم 40 شابا تلقوا على مدى 3 أشهر تدريبا في إعداد الأطعمة التقليدية الحديثة. وفي كلمة خلال حفل التخرج أوضح الشاب مسجنة تسفازي مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرم أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الجبهة الشعبية لتزويد الشباب بالمهارات المهنية، مشيدا بما أبداه المتدربون من اهتمام وجدية. وعلى هامش المناسبة قدم الخريجون للحضور أصنافا متنوعة من الأطعمة التي أعدوها. نظم مكتب التعليم في مديرية سنعفة في 11 أكتوبر اجتماعا لتقييم الأنشطة المتعلقة بالثقافة والرياضة والصحة خلال العام الدراسي 2025-2026. وفي الاجتماع الذي شارك فيه نحو 100 معلم من 33 مدرسة، قدم مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ عبلال تخلي عرضا مفصلا للبرامج المنفذة خلال العامين الماضيين، مستعرضا جوانبها الإيجابية والسلبية. أوضح أن المسابقات التي تجريها المدارس فيما بينها تثير حماسا لدى الطلاب وتنمي قدراتهم، داعيا إلى تحديد أوجه القصور التي ظهرت خلال العام الدراسي الماضي ومعالجتها والعمل بتنسيق من أجل تحقيق نتائج أفضل. وأشار الأستاذ عبلال إلى أن عدم توفر البنية التحتية وعدم أخذ ملاعب الرياضة في الاعتبار عند تصميم المدارس ونقص الكتب الرياضية وندرة الآلات الموسيقية، فضلا عن تنظيم تدريبات لمعلمي الرياضة تعد من أبرز التحديات. قال مسؤول مدارس مديرية سنعفة الأستاذ عمر الدين محمد أن الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية التي نفذت عكست القدرات الشاملة التي اكتسبها الطلاب في مدارسهم، داعيا إلى جانب الأنشطة التعليمية إلى تهيئة بيئة يعمل فيها الطلاب

على اختبار ميولهم وقدراتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات تضمنت تنظيم دورات لمعلمي الثقافة والرياضة وإنشاء البنية التحتية الرياضية الأساسية للمدارس التي تفتقر، وتشجيع الطلاب المتفوقين واكتشاف المواهب الكامنة لدى الطلاب بصورة صحيحة. يعمل سكان مديرية رنا بالجهود التطوعية على تصليح طريق ترابي يبلغ طوله 18 كيلومتر يؤدي إلى مديرية ماي عيني. أفاد مسؤولو 3 إدارات ضحية هي إدارات عنا عندهم وعد حرقت وعد خيرا في تصريحات لوكالة الأنباء بأن هذه الحملة التطوعية تنفذ بمبادرة من الأهالي بهدف التخفيف من مشكلة المواصلات التي ظلت قائمة منذ فترة. من جانبه أوضح المدير المؤقت لمديرية رنا السيد هيلة منقشة أن مشكلة النقل التي استمرت طويلا ستحل فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيدا بسكان إدارات الضواحي 3 على ما يبذلونه. وفي ختام تصريحه دعا السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الصيانة اللازمة للطريق الترابي حتى يؤدي خدمته على وجه أكمل. سادة وسيدات، إلى فاصل مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الإطلاق النار في قطاع الطاقة دون تقديم تفاصيل محددة عن بنود الاتفاق، في حين تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعما أوروبيا بعد دعوة الرئيس الأمريكي له للتنحي. وقال ترامب في منشور مغتضب على وسائل التواصل الاجتماعي أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ وأن الجانبين وافقا عليه. لكن الرئيس زيلينسكي سارع إلى الإعلان أنه ينتظر معرفة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدعم مثل هذه الخطوة. وأشار إلى أنه ناقش ما أعلنه ترامب مع ماركو روت الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ورئيس الوزراء الكندي مارك كيرني. أعلنت كوريا الجنوبية رصد إطلاق صواريخ كوريا الشمالية باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أنها رصدت صواريخ باليستية عدة من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. من جانبها قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية، مقدرة أن الأسلحة سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. نفت موسكو الاتهامات البريطانية بشأن التدخل في السياسة والانتخابات والاستفتاءات الداخلية في المملكة المتحدة، واصفة إياها بأنها هستيريا معادية لروسيا. جاءت هذه التصريحات والاتهامات على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، أكد فيها أن روسيا تدخلت بوضوح في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكسيت عام 2016، وهو ما يتعارض مع المواقف الرسمية للحكومات البريطانية السابقة. ويعد هذا التصريح أول إغراب علني من رئيس وزراء بريطانيا يتهم فيه موسكو بالتدخل في الاقتراع. قال الأمين العام لأوبك هيثم القيس أن منظمة أوبك عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بالخفض إلى 400 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا مع بداية العام، تماشيا مع التطورات التي تشهدها عام 2026. ومع ذلك تتوقع منظمة أوبك أن يحقق الطلب المؤجل في عام 2027، إذ تتوقع حينها طلبا متراكما. أضاف أن أوبك تتوقع انتقال الطلب المؤجل من عام 2027 مع تراكم الطلب خلال تلك الفترة. وفي توقعات أوبك طويلة الأجل قال أن العالم سيحتاج إلى طاقة أولية أكثر بنسبة 2023 بحلول عام 2050. سادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. مكتب التعليم في مديرية النحيل يكرم المعلمين النموذجيين. تخريج

وأن تدرب على فنون الطبخ في مدينة كرك. أقيم أنشطة الثقافة والرياضة في المدارس بلسان عفير. ترامب يعلن اتفاق موسكو وكييف على وقف النار في قطاع الطاقة. بيونغ يانغ تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر. روسيا ترد على اتهام بريطانيا بالتدخل في الانتخابات. في أمان الله وحفظه.

0: جرمينا كم يوعلك؟
1: أو جرمي كم يوعلك؟ صراحة كم يوعلو؟ سرالي تكرو؟
0: كاني عني؟ نتبع لما زئت هو سب وطاعت نوطاعت كيرو يمتقل لهم
1: أم بسيت
0: سيت مندي؟
1: كما غاينت عودت جرم زي بغلا؟
0: إتو ودر صحاتي فوتيو إتو تسواستي يولو بكيري
1: حاس واندي غينو؟
0: ما يتيتون ديا؟
1: مفتوت كرا غيبكي
0: ترايلكا؟ كي حات أبا خالا إشاع مايك ستيو اللوم سحسبه نزابكو مزميزة أبت بكيرت أنحي ناوشت نبسواتي
1: شعو أبت ناو تغوب دو آتيخي عقرقر فاتيركي
0: أبت معانا تقوم باقوارا فاتيره محازا شغا وكويني بلكا وطاعت نوطاعت كيري اللوخن تحشو واسي
1: مطبوق سراحان دي غرا عميمكي نعيدا زي سلطن
0: نتعارك تسبيتي تعنا يحدك كيا
1: داي كم ذا حسبت ان دعلا ايدا بما ينسامنا انت حاتيبا مغرب كلياتني
0: واي سوكيت ام لقتلك
1: ترايلكي سريري الى مسرح كلياتنا نيلكي شامفوتي دربي غزاي تمليسا
0: كل شع في ستايلن بزغونه دحان قعقلتين حري كنا
1: كوميلكا.

0: كم تنحش جرمين أقوالي كده
1: أبت دي قد صوت الله
0: مولو مس أخيلا كمي جيران سب كم تتكعن حمام كم تسعبن كن مهران لنا
1: أنا ون كم خبلك أنا بولك جرمين أقوالنا قو بيزا نسب حمام فرد كتبلت خلال العلماء درو بتي حطوه
0: مو طوي عيامو نتأكي قبرنا غن مغرا
1: بلتا دحيا يا أحمد تي إيه
0: كساي دين قبر بابا حدا دين مغرا
1: نسخة أنا يبو أنا خانا يدي مالت كاديو
0: سرحنا ون سفلا لي سلو زغونا سفلا لي تو مكرو تغسم ماما جمرتا أنا غ مغرا
1: كساب نسخات مغرا خا أنا مسح خسر أريح
0: تحرم سعنا غا سغت معديا
1: ناوا بحقو أخي داون كالي مغرت وسخ
0: حقيقي أبويكا بعالتو مكرو سكح جرم سلزغنا فزعكا مغراي تصوع اللي بلي سامعكي جرمينا قوالي نحنا جرمتاتينا نبهال
1: جرمتات؟
0: اوه عليتنا ناي جرمتاتيو دك اغتتهواسيان كاينا كند سرحنا خا نسب تعنا مخلاي
1: انتي مالتي تعنا مخلا بابا
0: تعنا مخلا دا نسب كم تلون قبر مالتي سب بحمام تتقعو خمز ما سنن نوبسو خمز سلن نقبرو
1: نمنتي علامة
0: كومينا نحنا جرمتات طبوق سلدين فوتو سب تعنو خينبر نتصابو كومو سلزخونا خا أبحاقوخي جرم تباهلو أنبوخي جرمينو تباهلة أديخي جرميت تباهلة نسخو قوالنا خا جرمينا عيلناكي
1: حجة أنا انتايخ قبر
0: نبوخن نديخن يخيخت مسلي
1: ملكعي مالت كاري بابا
0: ملكعي خدا مسيلكن ديالخن قبرخي قنا خمناتنا خوون دلينا لنا
1: كمي جيرا
0: كني الكي نابسابات قدسك قطوافرخ جمري إخي
1: انتاخ قبر
0: حمام كتمت اللهم نحنا جرمتات علامة مفترينا نسيو نطوعيات نحمومهم
1: نحموماتك
0: وا نعوم كأبرئس حمامهم حمام وسيخنا نغطلهم
1: بابا فري حمبر
0: نعبوخن نعدخن انديو زفر رح زغونا مغنياتي بالكنزاقوالي دحارك خان اللهم مدكو كوينا
1: كومون تخوينو دحان صبو
0: فعت زاقوالي حجغا نابديغ خيدمو ناتا مخروون نسديو
1: بصعبة حمام ديو؟
0: اوه دي حمام ممتاي سرحنا حمام كاي مسارحتنا
1: ناما ما بالك خيط
0: طب بغزاق والي برختي كيد حراي
1: اوه جرمينا قوالي كم تبوخز بالكي نحنا جرمتات عنا نتيين حمام نفكرن تيكتات قنك اتبعت فطراتنا
2: ماما سلام انتاي جينا قن نحنا حمام نفكر
1: حمام انت زي هاليو نحنا خمد الله نخن الراوحان كنباز حنا نخلنينا حمام من جهلا وين ايو
2: وا
1: هو نحنا جرمتات حمام انت اللي خرمتنا قصرنا نبزح نهاتر كم زبر جقين داع ملغلو قنبل
2: اها سلازينا حمام كنا سعب نتسعر مالتيو
1: ام بس يتزاقوالي
2: نسبت رايدينا داع نحمم
1: وانا انساتات وين حميمينا زرخبنا يوتعنا زلو فطور بحمام فرد كم زبل غيرنا انا نسقيو ناتو سقينا انا قبجانايو
2: يس انا قبجا فطو معات يا ماما
1: قبجات فطو انت خونكي حو حو تجنو نفعت جرم تكون لكي جرمينا قوالي مخنياتو حمام انت زي فطيركي قبجا زبهال يلن
2: كميلي مو حو حو تجنو جرم خون
1: طبق حتى جرمينا قوالي نفعت جرم تكون انت دليخي نفعت سلايت تكون لكي
2: انتي مالتي ماما
1: ايدو خيط حاتب زبلع نفسو زي حتب عين مدرو ويشغاقو زي تري مقبوب حو زي بسل ويون مقبوب تريت زي حزن من بربيتو زي تقرار سبري اخت اصنعي
2: شعو خا
1: شعو اب زي تري ايدو ويكال اكالاتو ام مقبوب وينو تغشنقو اب عين مدرو تحاب اخت انحخي ناب اكالاتو تعطوي
2: شعو خا
1: اوش تاكلاتو سفيح اقرقر فتيركي تعنو فحبتن تطولو
2: شعي حمم
1: كرمي ويبت تكور مديو شعن الصغية اوش تعاريدكي ورايق بجخة قبري
2: ماما تهوي خمبر معاسي نسبك حمم

كم زخاني امت نمو داتا زينم كلتا امريكاوين كيلاتات نيكلتشن 26 تعودتي شلمات نوبل ابسنا وطبقينم نساتون محياشو كتوا بوليسي زحقز زحاشا اقباب بمتأتتو نزي عمتاوي ابشودن زوهاب اهقراو الشلمات كم زباقعو تقاليزم بزد ما كلتي ام بحبار حادة نتبه كلتي مليون دولار تشلمة مالو نيكلتشن 25 شلمات نوبل ابسنا وطبا فننساوي هولندن كانانداون كيلاتات بحبار كم تعودتلو يذكر زينا نمززام أرست زينا كندقم أب نوزة بابات عبغات مرتي أب ماكالي درجان مبرا حبرا وزعري كم زدلي مزاها خرا قريبهم بيت صحفة مرتي أب نوزة بأمن حيلين أب نتوين ممهرانا تبابيعهم أب كتما كرن بأسرار رح مقبيك سلت ألو زوزان حمانسيات تمري عم سيمين كوريا كسابق قزات أمريكا كونج أفرزخ الحدش بالستيكا وميسايل كم زفري تفريدا منكس بولاند متقعتات كوكيس برات من بتاقز التاوس الرحيد ككايد عزيزم فرنسا قبل علي مرببات عبيتي تكالات وابتي أغل جلوس سفيح متقعة سايبر تخايدهم كبرات تخطاتلتي حافي شاوناي الساعة زينة أبزف تسام

0: ياسر ياسر يا هجنة، هيا تأكرك من هنا، أسلاتك تحالف من هنا تحدى ليك.
1: أبعبو عفيني يوم أنا أتأخركو منك، اتقبايا سيت عباي أجنيت مالا سارك أوكو بسعو، أنا هنا عريكو كلا مال نسأكو من نومك مالا بكوا غاسك بيتا سارحكو. أبعبو
0: سلح ولي فارس نوزل مالا بلسكاهو دي بكا سارحكها.
1: أبعبو
0: فارس وات فارسوتات نا أبوكا وأببوتات كنساكا بدير ما الدبنت عليان وإنجليز اتمحبر اندت تأكبو وقل حق شعبهم ووطعنهم لشقوا فارسوتات علو
1: محبر ميتو
0: محبر اقل حق شعب للبل مسمسة بإنجليز العصاب ده أساسته ولما حبرات اللان اقل شعب الاتريا بدين اندفنات هيكا قل استعمروت لنتنفى بان العليات.
1: أبعبو لما حبرات هين مش هقي عليه
0: لما حبر سياسة سرنا قل استعمار سعيد عليها ولا سرنا قل حق شعبا وحرية كدمة العليات
1: وحرية لبلا على وهين كلام انتم أبعبو
0: بس هامتم قالوا منهم ولد أب ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان ولهم لمصر بدهام علو أي لسلاسة كم سلمتا هي سروا ما سر يوم وسروا هيك عتل يوم وبكت لركبة هي أبره هربة
1: من تهي لسلاسة يعني
0: هاي لسلاسة شو منا التوبة على اقل الشعب الاتريا بحيلة تقل استعمر لحد العالات اقل مهاربة تقتل وقل الشعب لآسر وقاتل ومال دمت العالات
1: اقل هاي لسلاسة قتل للأب الفارس تحق لابعبو
0: سني تحق لو ياسر ولي اللي شغل

0: هيلة سلاسي اللي يتكبتوه في الراس كلا ودعوه تعالوا
1: أبيبو انت تاريخ عواتة داقمي
0: تاريخ عواتي بدوها تيبا هنا وانت انكل استثناء تاريخون منو قلقل اتقمق الكاتو عواتي اتهبرد دوايح مقلل اتولد فارستو اتمدت عليان مثلت عليان درسة والتعسكرة عليان اندوات قد انجليز هكومتت هي اقل انجليز اندمت ايوم سلاح بني عجلك ببوبيل ايوم وبالله هي ما العدل الدمة تبلس وعدل عقبالة سمعنيت يا سرولي
1: ايوه بعبو
0: انجليز عندها الفو هيلة سلاسي كم سلمتها هي هيلة سلاسي شعب لاسر وقاتل وما لدم السبت على مسلو بده مشاكل ودو حتى من اللي تذكرني

0: شالكة، أنت شالكة.
1: أبي أتكلم.
0: زاري لزهز سب سبابة ما أدرك. ابن أنا كرار قلقي شوكم بوم سنة فمهم. بتالي دمو لزي يهزب كابيني مريتا كابيني يمل ما نوسمو عواتي يهشفتو. اللي سبلي أمرادو أجو كسطة طرو. على بلزي أغن ابيدي كم تليت ابزونو ند صاحبكو اجل هردو كمانا بدن باستوق بعد اللي شعب اللي لبو سبتي اللي تركب هوسبيتال تمرت بيت النامزجد لمسرات زوجنا امبلو عند اترساو
1: شكيته

0: حمد،
1: مرحبا كبو.
0: سؤال بيقلك.
1: مرحبا، وجديد حد تركبه
0: عنجا اسك مدول شعامنا ندر ميت وندر زمت تمدي بين نقرقنا
1: سنة ليكا كل رئي وسمع ليكو حتى ما لكن ليكو قلو
0: اها رأيه هجينا ندين كلس
1: تاقانكا بس تاقانكا
2: عواتا عواتا عنجا عنجا مالي عدا بايتا ديبا نوعينا ومالنا ودعمنا كلنا سوو مننا عواتا عصبكو كم بدير كم رسقنا
1: أباي كيما أباي كلبكي كانت إيما كانت أول
2: مجني دعديكا دمان بعونا أبياتنا تنادادو مريتنا نسأو صبنا تقاتلو
1: أبشركي أبشركي تبكي إيما هنا شعبنا وارزاقنا إلى تمتموت فاقرام لينا هنا ليناك بيتك بس كيسي سكبي هره ام بيش عبي ابسحاق ابتريان ديكون ابجزاق لرأي حدين شعبي لتمتم اروح تركمكم شباب اروني
2: اولاد كم يتعدى ارمي سايدكم

0: مرحبا صالح، نقول لك
1: مرحبا ابو عبد الله.
0: كيف
1: تمام الحمد لله، شلونك؟
0: كل سلام.
1: عاد كله
0: ما شاء الله ما شاء الله. تجاهكم يعني؟
1: والله تجاهنا سنة
0: وما اسستكم كويس لكم هلا.
1: والله تمام هلا، لكن بس
0: ها ملاكين بتركبها.
1: ايوه عبد الله، مو مسلك صورت قلنا اسس لحد الليلة.
0: تمام لي راي تمامته.
1: ايوه عبد الله مو مسلك كده، احنا لا صورت للاسس قلنا حامد حاري يعمل لنا.
0: مرحبا سنحري انت لي
1: مو مسلك ودعواته بارودة رافع الله وشباب ما بقوره. اللي سؤالنا ان انت تكبتها كم نفوز كمان كم ارترم، بس شكي ودتوني
0: يا ري عواد الله رأي لي أبية سن اللي تكبتها.
1: أيوة احنا ما قلنا أمر نقول حريام اللي نادى، لكن مقلب لك أحد يقع عبد الله.
0: أيوة
1: انت الأكان عوادة أمر.
0: أيوة
1: فإذا انت مرحني ولا رأي قل السلو حد اللي يقع
0: مشكلة طلب كسكب من الأكان. أنا نوش شبت حكاته أكانو
1: بس خلاص هذا مدرد يتمسد يبنى أقيد لأكانو من نبصح نتبقس.
0: هيا نقيس كنت

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عنجة نقرب لنا.
2: مرحبا.
0: وليك.
2: مرحبا كوليكم.
0: تمام الحمد لله.
2: ما شاء الله.
0: كويس عنجة. كم ما قلت أمر. كم بدعتنا قانا. قل حريتنا. وقل سلامنا بزحنا عدلنا. لكن اللي نجح رينا هوني. هذا بس سورت قناس حد الليل. هذا لا تأسيسة سورت قل كحار يا مرلين.
2: تمام. سنو وديكم.
0: أيوة عنجة. ما مسلك حريتنا قلنا نركب قانا من قبل ابن دالنا وبحيلتنا وبحيلت لما تصنع هي بحيلت قلنا بلسبنا
2: سنة أبان قاسم بحيلت لما تأكا بحيلت قلت بلسبك
0: مرحبا عنجة رب لسديكم بقى نقيسكم
2: أمين
0: لو كيه كان بس حق للسلومت
2: لا أبشر بدير قل عجفة أقرأنا وأزيما قل عجل ليكم
0: مرحبا
2: يوم أزاني شغلة ركبت الليت اللهم أتعامل العلو جماعة سورت أسسوا للبلوكم تعملوا قسك أدي أقل حق شعبنا نكافحنا من يوم حر لكن حريتنا ابن دال تقنمتها

مال شعبي لتمتم وشعبي لتمتم لا تأديهم بدير بالكم عالكو شعبي لتمتم أروحت لكمكم ولاد قدم صورة تأسست فتليني لتيني إلا يوم حدام دقاء نسحنا لينا أسات فجر بزحام قل نسحنا واكمتو شك ألبي يوم قلعدنا وفجر قلعدنا

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اجتماع في مديرية مصوى لمناقشة الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم. مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. مدرسة الجالية الإريترية في كسلا تكرم الطلاب المتفوقين. تشاد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقّل عسكري في أراضيها. قائد النيتو يكشف خطة تجعل يهجوم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الرابط السكاكي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. إلى تفاصيل. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 من أكتوبر لتقييم نتائج الامتحان الوطني للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموما وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل الصالح في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المدارس والمشرفين والإداريين وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حسيسة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة الطلاب ومستواهم. وبين مدراء المدارس في تقاريرهم عن كفاءة الطلاب ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرين لأن أبرز أسباب تدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتراجع اهتمام الطلاب بالدراسة إلى جانب عوامل تتعلق بالطلاب والمعلمين أنفسهم. من جانبه قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن جهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين، وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص دور هام. وبعد أن ناقش معمق للتقارير المقدمة طالب المشاركون بإلى اهتمام خاص بالمباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية مصوع سيد هيلا أسفهان أن هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيساهم في الوصول إلى حلول عاجلة، داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورهم ومساهمتهم. من جهة أخرى أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوع عقد في 10 من أكتوبر اجتماعا مع المشرفين ومدراء المدارس والإداريين لبحث نظم تقييم الطلاب الجدد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي في 8 من أكتوبر 83 من المعلمين ومدراء المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين وذلك في بلدة ابن حيلي وكدوب عور. وقد منح المعلمون ميداليات تقدير لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على النحو المتميز وفي بناء علاقة طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم بما سمى بتحقيق نتائج فاعلة. وفي كلمته أوضح مسؤول التعليم وأوضح مسؤول علم التدريس الأستاذ تخستي قبري خرستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين يدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبها أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تسفاي تخستي أنه إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية فإن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم

والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي السيد حفص كيداني إلى أن تشجيع يمثل حافزا كبيرا للمعلمين المخلصين ولجميع المعلمين في مهنة التعليم عموما، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطوير التعليم. وفي ختام الحفلة قالت مدير مديرية منحل السيدة ترحاس فغادو أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية منحل تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي إلى حتى المرحلة الثانوية. كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإريترية في كسلة بالسودان طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني للصف الثامن. وجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان والجالية الإريترية في كسلة ولجنة أولياء الأمور بتسليم درجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث، فيما نال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشار رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع صالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلة في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة، معتبرين ذلك دليلا على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور ونوه بالجهود المشتركة المبذولة. من جانبها أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان الأستاذ بخلاصين ميكيل أن المناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع ذكرى 50 سنة لتأسيس مدرسة الصورة، موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإريترية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعتبر متانة للصلة بين المواطنين ووطنهم، وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة الدراسية المقبلة. وتخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. تخرج في 10 أكتوبر بمدينة كرن 40 شابا تلقوا على مدى 13 تدريبا في إعداد الأطعمة التقليدية والحديثة. وفي كلمته خلال الحفل التخريجي أوضح الشاب مسكنة تسفازقي مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية كرن أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الجبهة الشعبية لتزويد الشباب بالمهارات المهنية، مشيدا بما أبداه المتدربون من اهتمام وجدية. وعلى هامش المناسبة قدم الخريجون للحضور أصناف متنوعة من الأطعمة التي أعدوها. يعمل سكان مديرية صورونا بجهود تطوعية على تصليح طريق ترابية بطوله 18 كيلومترا يؤدي إلى مديرية ميعيني. وأفاد مسؤول 3 إدارات ضاحية هي إدارات عندهم وعد حرصة وعد خران تصريحات لوكالة الأنباء الإريترية بأن الحملة التطوعية تنفذ بمبادرة من الأهالي بهدف التخفيف من مشكلة المواصلات التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة. من جانبه أوضح المدير المؤقت لمديرية صورونا السيد هايلي منقشة أن مشكلة النقل التي استمرت طويلا ستحل فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيدا بالسكان إدارات الضواحي 3 على ما يبذلونه من جهود في هذا العمل. وفي ختام تصريحه دعا السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الصيانة اللازمة للطريق الترابي حتى يؤدي خدماته على الوجه المطلوب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. استدعى تشاد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوقن عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة بانباك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطيرة بينهم عسكريون ومدنيون من دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغاري السفير بأن الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، ذاكرا بأن البلاد سجلت منذ العام 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عقاب. وطلب الوزير من باقي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد لحكومته، مؤكدا تمسك بلادي بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى للقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أي أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى

وأرسل الأمن أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل اسم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممدد. وأكد أن الهدف هو ضمانة نحو 1 مليار من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقر الأعضاء 32 في الناتو هذه الخطة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد، وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من دروس الحروب الحديثة. اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران ثان مان ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ على تعزيز الروابط بين البنى التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم التكنولوجية والتبادل بين الشعبين. واستقبل رئيس الوزراء لي تشانغ رئيس الجمهورية الوطنية تران شان مان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس توم لام ورئيس الوزراء لي مين هوانغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهم للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنى التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيح حاد في الأسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمات سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء تحذير في أحدث تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال الصندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق، وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه المواصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط. عناوين النشرة مرة أخرى: اجتماع في مديرية مصوى لمناقشة الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم. مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. مدرسة الجهلية تخرج في كسلة وتكرم الطلاب المتفوقين. تشهد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقل عسكري في أراضيها. قائد الناتو يكشف خطة تجعل يهجم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الرابط السكاكي وتوسيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. انتهى صدر نشرة وإلى اللقاء.